0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس، هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكدا أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغا أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفوة أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى
11: في زمن غياب المعلومات المستقلة التحمل. في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
12: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
11: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: الفتح الطريق ده، بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي في كردوفان وفي قراها.
1: المواطنون في كل شمال كردوفان وشمال دارفور لا ينزحون الى مناطق الميليشيا، ينزحون الى مناطق الجيش. اخطر ما في تصريحات حكوميه ان الجنود قد فقدوا الدافعيه الفعليه.
0: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده اعاده تشكيل للتحالف القوى السياسيه في ظل استمرار الحرب؟ يعني هل هناك فرصه لتسويه سياسيه وحوار؟
1: والدوله السودانيه تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجيه وحديث الفريق اول البرهان بالفرصه للعوده الى ارض الوطن.
0: كيف نقدر نعالج الاثار الاجتماعيه الخلقت الحرب دي؟ يعني
1: الحرب ما اخذت مسار اهلي، رغم الميليشيا انه حاولت ترفع شعارات انه هذه حرب مناطقيه، القرب ضد الشمال او القرب ضد اهل السودان.
0: كردفان تتصدر المشهد من جديد، طريق الصادرات بين ام درمان وبارا والوبيض بات مفتوح، والخريطة العسكرية في غرب السودان تتغير بسرعة. سؤال واحد يفرض نفسه، هل اقتربت الحرب من نهايتها أو أن ما يجري ليس سوى فاصل قبل جولة عنف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، نضع فيه التطورات الأخيرة في كردفان تحت المجهر، ونسأل من يربح على الأرض ومن يخسر على طاولة السياسة. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية. أهلا بك دكتور رشيد.
1: عليكم السلام، مرحبا دي دبليو، ومرحبا بك أستاذ ندى.
0: دكتور رشيد، شهرت كردفان خلال الفترة الأخيرة تطورات عسكرية أعادت المنطقة إلى المشهد، لماذا أصبحت كردفان أولوية عسكرية للجيش في هذه المرحلة؟
1: نعم، واضح جدا أن الجيش السوداني يعمل باستراتيجية طويلة المدى، والحروب الطويلة دائما الغلبة فيها للجيوش المنظمة وليس الميليشيات، وبالتالي هو يتعامل مع الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، يحرر الكرمو، يؤمن ظهره، ثم يتقدم إلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي حيث الأبيض. الأبيض تكتسب أهمية في تقديري أنا باعتبار أن الميليشيا عندما خرجت من جزيرة ومن تخوم سنار وخرجت من الخرطوم، كان التمركز الأول والأخير بالنسبة لها هو في مناطق كردفان، وبالتالي هي تعمل على أن يكون أو تكون معركة كردفان هي حاجز الصد أمام تقدم الجيش السوداني نحو مدن دارفور. ولكن الجيش كما هو معلوم أعد لهذه المعركة عدتها، واضح أن مستوى التحضير لهذه العمليات كان كبير. الفرق أيضا أنه الجيش بيعمل وفق الأهداف، يعني العمليات بتكون وفق الأهداف.
0: يعني دكتور، لكن ليه تأخر؟ ليه تأخر الثلاث سنين يعني دخول، يعني ليه الجيش تأخر ثلاث سنين؟
1: نعم، الميدان له تعقيداته، والجغرافيا أيضا لها تعقيداتها، كما أن الدعم الخارجي أيضا لهذه الميليشيا كان كبيرا جدا. الإمداد ظل مفتوح عن طريق ليبيا، المثلث الحدودي، قوات حفتر تدخل وتدفع بتموينات وتشوينات وأسلحة كبيرة، أيضا جبهة تشاد عبر أم جرس والميليشيات التي تأتي من جنوب السودان، كما أن الجبهة الجديدة التي فتحت أيضا في أثيوبيا، وحركة الطيران في أصوصو وفي بحر دار وهكذا. القضية كبيرة ومعقدة، بالتالي كانت تحتاج إلى تحضيرات من نوع خاص. الجيش هو يعلي قيمة لأفراده ولقواته، وبالتالي يعمل ويرتب على أن يحافظ على هذه القوات، يقلل الخسائر فيها، كما أنه أيضا يعمل حساب المدنيين، باعتبار أن القانون الحرب أيضا لها قانون ونظام. ولكن واضح جدا أنه الجيش كان يضع خطط واستراتيجيات للفضاء الاستراتيجي شمال كردفان، وهذه معادلة خطيرة جدا، إنه التحرك الأخير للجيش هو ليس تحرير قطعة أرض جغرافية فحسب، ولكن تمثل هذه المناطق التي تم تحريرها ذات قيمة استراتيجية، تمكن الجيش من فرض سيطرته ونفوذه على شمال كردفان وعلى الولاية الشمالية، وكذلك على شمال دارفور، وكذلك تجفيف حتى مصادر السلاح والإمداد التي تأتي من
0: نعم
1: ناحية الكفرة والعوينات والمالحة.
0: يا دكتور، تعرف انه في تحذيرات من الشهر يعني الامم المتحده المنظمات انه من الاحداث تكرار الاحداث اللي حصلت في الفاشر في كردفان، والان في مواجهات او تصاعد مخاوف من اندلاع مواجهات واسعه بين الجيش والدعم الساريك. برايك يعني هل ما زال بامكان تجنب سيناريوهات سيئه في كردفان؟
1: طبعا الجيش السوداني الان وسع دائره التامين ليس للويط فحسب، ولكن لكل ولايه شمال كردفان. الآن لم يتبقى من شمال كردفان إلا جيوب قصيرة في سودري وفي مبادر وربما المزروب وبعض المناطق القليلة. كما ذكرت الجيش يعمل في استراتيجية، فتح طريق الصادرات، فتح الطريق إلى الأبيض من ناحية مروابة والرهد، فتح الطريق نحو جنوب كردفان. يعني كردفان الكبرى عواصمها كلها الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، لم يتبقى إلا عاصمة واحدة هي ولاية غرب كردفان. وبالتالي الجيش يبدد مخاوف المجتمع الدولي ويهزم البروباغاندا والدعاية التي كانت تصور أن الأبيض محاصرة وأنها يعني تحت نيران الميليشيا، ولكن الجيش بتحركه هذه أكد أنه جيش قوي وجيش متماسك وله القدرة على قلب الطاولة وإحداث وتغيير حتى الخطاب يعني كثير من الدول التي يعني
0: نعم،
1: وتوجهات
0: لكن
1: المجلس
0: يا
1: الأمن
0: دكتور يعني هل
1: حقوق
0: يعني
1: الإنسان
0: هل فتح الطريق ده بيعني انه الاغاثات حتصل للناس المتضررين في المناطق دي، في كردوفان وفي قراها وفي دارفور يعني البوادي دارفور حتى تحت سيطرة الدعم السريع، يعني الناس متضررين الان الاغاثات ما بتصل، وقفل الطريق كان سبب عجز في نقص المواد الغذائية يعني، فهل الان فتح الطريق ده هيكون ممر امن لوصول الاغذية للناس دي؟
1: نعم،
0: المواطنين الروس
1: فالطريق له أكثر من قيمة وله أكثر من فائدة. أولا يصعب الحديث عن أن هذه المدينة محاصرة، ما بات هذا الحديث مقبولا باعتبار أن
0: لا، أنا ما
1: هنالك
0: بعني أن إحنا
1: أكثر من
0: ما بنعني بس الأبيض، كل
1: نعم
0: كردفان يعني
1: نعم
0: المناطق كلها
1: يؤدي إلى
0: كردفان، الفاشر حوالين الفاشر يعني دارفور كلها أو كردفان كلها المناطق
1: نعم
0: البو
1: نعم الميزة الأولى أن الطريق هذا يختصر المسافة، وبالتالي العمل الإنساني يمكن أن يتسارع بوتيرة أسرع. إذا ما نظرنا إلى الطريق الآخر كوستي الأبيض هو تقريبا طريق الصادرات هو نصف المسافة يعني، وبالتالي هذه الميزة كبيرة جدا. يبقى الخلل في كفاية المواد، وواضح أنه حتى المنظمات والدولية أيضا يعني تتعلل بنقص في التمويل لهذه العمليات. ايضا طريق جبرة الشيخ ايضا يفتح الطريق امام غرب كردفان ويمهد للدخول الى مناطق الفاشر ويوسع دائرة النطاق، ولكن يبقى ان الميليشيا تتربص بهذه القوة وبالتالي ترسل المسيرات وتضرب يعني غوافل الإقاصة وتعمل على تهجير المواطنين. كل ما اتسع الجيش ووسع من عملياته كل ما اتسعت دائرة الأمان، بدليل انه المواطنون في كل شمال كردفان وشمال دارفور لا ينزحون إلى مناطق الميليشيا، ينزحون إلى مناطق الجيش. أكبر معسكر الآن في الأبيض وتابع للجيش، هذه دلالة على أن الجيش السوداني هو حامي حمى المواطن. والآن ما الذي يزيد معاناة المواطنين في الأبيض أم في مناطق أخرى؟ ضرب المسيرات، ضرب محطات الوقود. الأبيض أصلا لديها مشكلة عطش حتى من قبل الحرب يعني، فبالتالي هجمات الميليشيا هي تزيد من معاناة. والدليل على ذلك أنه الميليشيا كانت تعد آلة القتل يعني لأهل شمال كردفان،

0: كتبا او يحملون
1: نعم يعني
0: مستشفيات الى فكانوا
1: نعم
0: يحملون الموت.
1: يا دكتور، طب يعني تصريحات حميدتي الأخيرة بتمثل تصعيد خطير، كيف بتقرأي انت يعني؟
0: أخطر ما في تصريحات حميدتي أن جنوده قد فقدوا الدافعية القتالية، وكذلك فقد هو السيطرة والتحكم فيه. لا يمكن لقائد يعني أن يصدر التعليمات لجنوده عبر خطاب مفتوح يعني، وبالتالي فرق بين أن تدير جنودك والعمليات في الميدان كما فعل البرهان بزيارته وركوبه للمروحية، وبين الميديا، فرق كبير بين الميديا والميدان. وبالتالي هذا يعني يشكك كبير جدا في إنه الميليشيا فقدت السيطرة والتحكم في هذه القوات، بدليل أنه قال نداء قريبا يعني ممنوع التصوير، ما هكذا تدار الأمور. بينما في الجانب الآخر هذه المتحركات التابعة للجيش تقدمت في صمت وفي انضباط عالي جدا ودخلت هذه المناطق، لم يكن البرهان محتاج إلى أن يمنع التصوير يعني من في خطاب رسمي، يعني ما هكذا تدار العمليات. ولكن يبدو أن الميليشيا هي بعيدة عن الخطط والتكتيكات العسكرية، وبالتالي يصعب الانضباط، لا توجد لديها حرمية، السلطة كما هو معلوم في يد الجماعات والقوات التي تقاتل، وهي هذه عصابات يعني ليست جماعات، لم تتلقى تدريبا كافيا يعني يمكنها من إدارة المعارك، وبالتالي نشهد، أنا أعتبر أن ما حدث هو بداية انهيار
1: يعني
0: لهذه
1: طب
0: القوات.
1: بمعنى كلامك يا دكتور، هو ده إعادة تشكيل للتحالف والقوى السياسية في ظل استمرار الحرب يعني؟
0: قطعا المشهد العسكري هو ما يشكل المشهد السياسي دائما، المستقبل السياسي يرسمه موقف الجيوش على الأرض. هذه سيحدث معادلة سياسية في المشهد السياسي، سيمكن الحكومة من التفاوض أو حتى من التباحث من منطلق أقوى وأكبر، يعني ما عادت مظلة الأبيض ومحاصرة كردفان. والعمليات الآن ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونتحدث فيها، العمليات مستمرة، ربما نتفاجأ غدا أو بعد غدا بدخول مناطق كبيرة جدا. يعني الجيش موجود في كردفان ومتقدم ويتابع الميليشيا المنهزمة، بينما قوات أخرى تلتف على مناطق كبيرة في تخوم الصحراء، وكذلك في ولاية غرب دارفور يعني في كولبوس وفي كبكابية وفي جبل سي وجبل مون. هذه ديناميكية الأحداث يعني قد تربك كثير من الميليشيا، وقد توجد وضعا ميدانيا وسياسيا جديدا قطعا.
1: نعم. طب دكتور رشيد، يعني في استمرار العمليات العسكرية، هل هناك فرصة لتسوية سياسية وحوار؟
0: طبعا إذا اعتمدنا على تصريحات القيادة العسكرية أن هذه الحرب يجب دحر الميليشيا، هكذا تفعل الدول، يعني تخمد أي ما تمرد، التمرد يخمد يعني ولا يكافأ. ما ارتكبته الميليشيا من جرائم ومن انتهاكات ومن قتل وترويع لا يمكن مكافأتها عليه يعني. ولذلك الجيش قدم خارطة للطريق ورفع شعار يعني القضاء على هذه الميليشيا، يمكن أن يقبل بتسليم هذه الميليشيا أو تجميعها في مناطق محددة وتخرج من المدن التي دخلتها بالقوة. هذه هي الرؤية العسكرية الآن للتعامل مع هذه الميليشيا، ولكن لا يمكن إعادة هذه الميليشيا عسكريا ولا سياسيا تحت أي ذريعة وتحت أي مسمى. وهذا قناعات الشعب السوداني في الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور، يعني هذه الميليشيا رفعت شعار أنها مع الهامش ومع أهل دارفور، ولكن القتلى من أهل دارفور هم أكثر من بقية السودان يعني، وحتى الذين الآن هم في مناطق الميليشيا هم أسرى ويعملون تحت الصخرة، بالتالي لا يمكن أن يقبل بها يعني. الميليشيا لم تترك بابا يدخل منه حكيم يعني، وبالتالي هي رهنت غرارها للخارج يعني، وأصبحت قوة غرارها يتخذ في الخارج يعني، أصبحت هي
1: نعم
0: جماعة
1: نعم يا دكتور، يعني
0: وبالتالي
1: احنا بنتكلم عن آلاف من قوات الدعم السريع وآلاف الشباب منضمين للدعم السريع، هل ممكن يعني كيف ممكن يضمهم للجيش السوداني تاني يعني إذا حصل سلام يعني؟ يعني الآلاف من القبائل، أنت عارفهم من قبائل مختلفة وفي حصلت نزعات قبلية الآن كبيرة يعني أو وصمة كبيرة، هل ممكن يعني بعد العدالة والمحاسبة والسودان إذا وصل للسلام نقدر يتضموا تاني للجيش؟
0: التمرد الذي حدث في السودان هو غريب يعني. هو حميدتي هذا كان نائب رئيس الجمهورية وكان يحظى يعني ولديه أموال يعني واستثمارات.

0: في الذهب واستثمارات كبيرة جدا يعني. دائما التفاوض في السودان يبني على معادلتين، اقتسام السلطة واقتسام الثروة. فكيف سيتفاوض مع حميدتي؟ يعني هو كان نائبا لرئيس الدولة ثم انغلب يعني وتمرد عليها، وكان لديه كثير من الأموال والثروات حتى تفوق يعني ما تملك الدولة
1: لكنه
0: في
1: الآن
0: العالم
1: يا دكتور
0: يعني.
1: هو حكومة قائمة بذاتها مسيطرة على الأرض في أرض الواقع، يعني على مساحة كبيرة من السودان، يعني فهندهم حتى الآن عندهم وزن التفاوض، يعني رغم أنه الجيش
0: يعني
1: منتصر.
0: نعم، لا يمكن إنكار هذا الواقع، ولكن في النهاية تظل هذه الميليشيا وإن تمددت، ولكنها الآن في انحصار وتراجع. في 15 في 13 أبريل تاريخ الحرب عندما هجمت الميليشيا مطار مروي، ثم 15 أبريل عندما اندلعت الاشتباكات في الخرطوم، كانوا يسيطرون على 90% من مساحة السودان، الآن تراجعوا، وهذا التراجع قطعا سيضعف من موقف التفاوض، وفي مقبل الأيام وفقا لمؤشرات العملية السياسية سيتراجع هذا التمرد، سوف يتراجع كثيرا، وبالتالي ليس لديهم خيار يعني. صحيح هنالك أعداد مقدرة لها خيارات التسليم، والدولة السودانية تعلن من السلام، ولذلك حديث وزير الخارجية وحديث الفريق أول البرهان بالفرصة للعودة إلى أرض الوطن، وهذه الاستراتيجية أتت بنتائج يعني، عادت أعداد مقدرة جدا كما تعلمين يعني، منذ ضرب الميليشيا المستريحة وخروج الشيخ موسى هلال، مرورا بالنور قبة وبعده السابنة وقيادات، الآن حتى آخر تسليم أكبر 280 يعني عنصر يعني، هذا كله يدلل على أن الميليشيا
1: يعني
0: لم تعد خيارا يعني.
1: لكن هل يعني هالتطورات الأخيرة دي في السودان يعني احتمالات التصعيد ما زالت قائمة أم السلام قد يكون قائم يعني؟
0: نعم، العمليات في تقديري أنا تستمر وبوتيرة أكبر ووتيرة أسرع، أتوقع أن تحسم الميليشيا في كردفان عسكريا قبيل الخريف، وربما معها بعض المناطق في شمال وقرب دارفور. الضغط الجيش والحكومة السودانية طبعا سوف تستثمر هذا الانتصار يعني لصالح موقفها التفاوضي ومخاطبة المجتمع الدولي، وهذا يعطي يعني مؤشرا على إمكانية إخراج هذه الميليشيا وحسمها، لأنه كما ذكرت هذا هو التمرد، والأصل في التمرد أن يخمد وأن يتراجع التمرد وأن يستسلم أفلاده، لا أن يعني يكافئوا. والميليشيا رفضت يعني الاندماج من قبل يعني، تعلمين أن الاتفاق الإطاري قبيل الحرب الذي قاده فوكلر وتحالفه مع قوى الحرية والتغيير، كان الجيش يريد أن يدمج هذه الميليشيا في سنتين، هم قالوا 10 سنوات، وحتى 10 سنوات أيضا يعني، ولكن تشاء الأقدار أنه عسكريا الآن الدمج ربما يكون في فترة أقل يعني 3 أو 4 سنوات، من
1: نعم
0: يدري.
1: لكن نعم يا دكتور، لكن الآن يعني مثلا انت بتقول في عودات من جماعات يعني مسلحة وانضمت للجيش وسلمت سلاحها، لكن ما دور العدالة والمحاسبة عشان نحقق سلام مستدام يعني؟ يعني عشان وكيف ممكن انت عارف الآن اللي حاصل في السودان، يعني الوصمة المربوطة بالقبيلة وبالكدمور كيف نقدر نعالج الآثار الاجتماعية اللي خلقتها الحرب دي يعني؟
0: مهم جدا الفصل بين المسارين كما ذكرت، المسار العسكري والمسار السياسي. قطعا قضايا العدالة وقضايا المحاسبة هذه مهمة جدا، ولذلك إصرار الجيش السوداني على العفو العام، والعفو العام هذه فاتورة تدفعها الدولة في سبيل تقديم المصلحة العامة على الاستمرار في الحرب، وهذه استراتيجية واضحة جدا أن الجيش حصد ثمارها على مدى ال3 سنوات، وأتوقع أن تستمر هذه العودة، وهي واحدة من الاستراتيجيات اللي مستهدف بها تجفيف الحرب في السودان. المسار السياسي أيضا يجب أن يستمر، ولكن بالضرورة ألا تستخدم فيه البندقية، يعني لا يمكن القبول بمجموعات تأسيس مثلا لأنها هي متمردة وتحمل السلاح، الذي يحمل السلاح لا يتفاوض، يتفاوض المدنيون فيما بينهم، أحزاب الموالية أو الأحزاب الوطنية والأحزاب أيضا التي هي معارضة، ولكن الأحزاب التي أو الجماعات التي تورطت في عمالة خارجية أو في تحالف خارجي، هذه أيضا تخضع للمحاسبة، يعني
1: نعم، لكن
0: معروف.
1: انت عارف الان الحرب يعني سببت اثار كبيره يعني، وحصلت الان حاصله مشاكل اجتماعيه كبيره، ارتباط بارتباط القبيله والوصمه اللي ارتبطت بالقبيله، انك انت جنجويدي او انت لابس كدمول برضو فيها وصمه كبيره يعني، والمشاكل الاجتماعيه انك اصلا من دارفور مثلا، من قبائل او حواضن اجتماعيه محدده، كيف ممكن مع الاثار الاجتماعيه خلقت الحرب دي يعني؟
0: نعم، أتفق معك أستاذ ندى في إنه الحرب دائما تخلق قضايا وإشكالات اجتماعية، وده ما نجحت فيه الدولة السودانية، في إنه الحرب دي ما أخذت مسار أهلي، رغم الميليشيا إنه حاولت ترفع شعارات إنه هذه حرب مناطقية، الغرب ضد الشمال أو الغرب ضد أهل السودان، وحاولت أن تجير، وحتى رفعت شعارات ذات طبيعة عنصرية وجهوية، دولة العطاوة ودولة الجنيدين وهكذا يعني. ولكن لرشد الحكومة السودانية والجيش السوداني، الجيش السوداني جيش قومي يتكون من كل أهل السودان، لم يتعامل بهذا، ولذلك جنبت هذه الحرب فرق كبير جدا. كان ممكن تكون حرب أهلية وحرب بين غرب السودان وبين شمال السودان، وهذا المسار مهم المحافظة عليه.
1: ما رديت على إجابتي. الحلول شنو يعني؟ يعني للوصمة الاجتماعية اللي حصلت دي أو للمشاكل الاجتماعية دي يعني.
0: نعم، أنا أفتكر إنه مهم أول حاجة زيادة حالة الوعي بين أهل السودان إنه الحرب دي ما حرب أهلية، وما حرب بين أهل السودان بين الشمال ولا بين الشرق ولا بين الغرب، حرب ضد ميليشيا متمردة. وأهل دارفور عندهم مثل واضح جدا إنه المجرم ما عنده قبيلة، ده في العدالة الاجتماعية ما عنده قبيلة يعني، وبالتالي هنالك نظام للتعامل مع المجرم، ولا يكون هناك خطاب للكراهية، لأنه الحرب هذه ليست بين قبيلتين ولا بين إقليمين ولا بين جهتين، فبالتالي تعرية أيما خطاب ذو طبيعة جهوية. حتى الكدمول، هذا الكدمول معروف ويرد إلى أصوله، يعني تستخدمه القبائل البدوية في الصحراء يعني لتخفيف وطأة الشمس والرياح، تلبسه قبائل الرزيقات ويلبسه أهلنا الزقاوة، ويلبسوا أهلنا هنا أيضا في شمال السودان يعني معروف هذا. فهذه واحدة من المشاهد، ليس هو سمة أو علامة تميز الذي هو مع الحرب أو مع السلام أو مع هذه الفئة أو هذا يجب أول حاجة، يجب أن يكون هنالك برنامج للتعافي الوطني، خطاب الكراهية هذا يجب أن يجفف، يجب أن يكون هنالك إدارة للتنوع، تنوع أهل السودان، وأن مستقبل أهل السودان يرسمه أهل السودان جميعا، وكما أن هنالك مشاريع ذات طبيعة مستقبلية واستراتيجية تشمل المناهج، تشمل
1: نعم يا
0: البرامج.
1: دكتور، يعني تفتكر إنه الدولة ممكن تفتح يدها لحميته يرجع تاني في يعني حضنها زي ما رجعوا قبله ناس كتيرين، وينتهي السلام ويجي سلام في السودان بعد الضغوطات اللي حصلت في الوضع الآن يعني المتحرك الآن في السيا في ال في ال العسكري الآن في السودان؟ ممكن يكون في سيناريو زي كده
0: إن كنت تقصدين بالدولة الشعب والحكومة،
1: الجيش
0: أنا
1: يعني؟ نعم
0: أشك في ذلك، يصعب الحديث عن عودة حميتي بأي شكل من الأشكال، القرار لم يعد قرار حميتي، أنا في الداخل وأعرف مشاعر أهل السودان تجاه هذه الميليشيا وتجاه حميتي، يعني الذي قتل ما فعله حميتي لم يفعله أحد يعني في العالم، لم يسبق إلي أحد في العالم، حتى أن البعض يشبه هذا بالنازية وبالتتار وبالمغول وغيره. أنا شخصيا تعرضت للاعتقال والأسر يعني لمدة 3 شهور يعني، ولا يميز بين أهل الشرق والغرب يعني، ولا يميز حتى بين، فهذه قضية يصعب، هذا موقف شعبي ورسمي أكثر منه من قرار حكومي جدا، لا يمكن أن يعاد يعني، ويعاد بأي حق يعني، هو قتل وشرد والآن يصر حتى عن القتل يعني، هم شاهدوه أو لأول مرة في تاريخ السودان إنه تدخل ميليشيات بيوت الناس، أنا تخرجوني من بيتي عنوة يعني بدون أي سبب يعني، ونماذج كثيرة من أي سوداني عنده قصة ومأساة مع هذه الميليشيا، فبالتالي يصعب عن تقبل هذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. الحل الوحيد أن تذهب هذه الميليشيا وتتجمع في مناطق يتم تصفية، الوجود والتسليح خارج المدن، ومن ثم يمكننا الحكم.
1: نعم نعم يا دكتور. طب ما السيناريو الأقرب للتحقيق في إلى التحقيق الآن اللي ممكن يحصل الآن في السودان في المرحلة الجاية؟
0: نعم، أنا أتوقع في السودان وفق المعطيات والمؤشرات الحالية أن تذهب العمليات العسكرية وفق ما هو مخطط له، والجيش سيمضي في التحرير ويفعل كما تفعل كل الجيوش مع أي تمرد ومع سيادة البلد وحماية الحدود يعني من التدخلات وكذا. الآخر أن يكون هنالك حوار سوداني جاد. هذا الحوار يتعامل مع القوة المدنية ومع القوة المجتمعية. كيف يتعايش أهل السودان بقبائلهم وبمكوناتهم وبمجتمعاتهم ويطوا صفحة الحرب في مظهرها الاجتماعي؟ وأفتكر أن السودان قطع شوط، يعني حتى الحرب دي واحدة من محاسنها، إن كان هنالك محاسن للحرب. إنه مثلا أهل الفاشر لم يذهبوا إلى مناطق الميليشيا، ذهبوا إلى الدبة، يعني قطعوا كل المسافات وأتوا إلى الدبة يعني. فبالتالي حصل موقف تاريخي ومواساة كبيرة جدا. أهل السودان أيضا ذهبوا إلى شرق السودان،
1: لكن يا
0: يعني
1: دكتور
0: إلى
1: برضو يعني في
0: بورسودان.
1: الألاف، فالألاف برضو الآن في تشاد، والألاف في أوغندا، والألاف في جنوب السودان، يعني ما بس في الدبة يعني أنت عارف إنه
0: نعم،
1: الألاف
0: أنا
1: الآن
0: استدللت
1: من
0: على الدبة، استدللت بالدبة عشان أوري إنه الشعب السوداني في وجدانه ما في مناطقية وما في جهوية. ما هو لو كان أصلا المجتمع ده ما متصالح ما كان مشى الدبة يعني الشمالية، يعني كان يمشي حتة تانية يعني. لكن لا نعرف، المجتمع متصالح، وبالتالي هو الآن يتعامل السودانيين يتعاملون فيما بينهم. ولكن تدخل طبعا الشعارات السياسية وتظهر أن الغرب كله متمردين وأنه والشمال كله مستاثر بالسلطة.
1: نعم
0: هذه قضايا ليست حقيقية يعني.
1: نعم نعم دكتور رشيد، إذا طلبنا منك تلخيص المشهد السوداني اليوم في جملة واحدة، هل نحن أمام بداية طريق نحو التسوية؟
0: نحن أمام بداية طريق لحسم هذه الحرب. أنا لا أميل إلى مصطلح تسوية، لأن التسوية لا تسبق في المعامل. هذه قضية وطنية، أنا أفتكر أنه لا بد من إنجاز هذا الملف وهذا التعافي، ولكن وفق الرؤية التي يرتضيها وتحافظ على مصالح أهل السودان وعدم تكرار تجربة الميليشيا في مستقبل السودان. نعم للحوار السياسي السوداني الخالص دون تدخلات وإملاءات خارجية. نعم للتعايش والتعافي الوطني بين القبائل وأهل السودان، ولكن قطعا لا يمكن إعادة إنتاج هذه الميليشيا، وبالتالي إعادة إنتاج الفظائع وتأجيل يعني قتل وسفك الدماء لأبنائنا في المستقبل. يعني هذه صعبة.
1: قد لا يكون ما تحدثنا عنه اليوم مؤشرا على تحول في المشهد السوداني، لكنه قد يكون أيضا مجرد محطة عابرة في صراع أطول. وبين هذا وذاك يبقى السؤال الذي لا يملك أحد إجابة نهائيا عنه: هل يكفي الحسم العسكري لصنع سلام حقيقي، أم أن السودان مقبل على معادلة جديدة كليا؟ هذا ما يتركه المشهد الراهن المفتوح أمامنا جميعا، وهذا ما نستتابعه معكم في حلقات قادمة من السودان الآن بلس. كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور رشيد محمد إبراهيم، مدير مركز معالم للدراسات والسياسات الدولية، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس، وإلى اللقاء.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان المتحدة.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل جواريس.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: افتح المايك للشباب.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي طلع. بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
2: اوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية، وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني، المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنات التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المرافق الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم سيارات الجيش على منطقة غرة الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم محاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اولي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاية شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي. للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا إنه ظروفه ما كانت تسمح. الآن لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدأ خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لي قدام. ولذلك على هذا الأساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وأيضا اعتذرت قوة أخرى مثل إعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وأيضا هنالك قوة كثيرة أنا عرفت إنها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. إذا الأطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم وأساسي ورائع ومرجح أنت بي بي بي يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الأطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات اللي عملت الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب انه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس

0: وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر، وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل، ناس برهان ديل، دايرين يستمروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية أن إحنا عندنا اتهام لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. وهذه إحنا عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دايرة بتغرق العملية السياسية بوجهات أن إحنا بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
1: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه، صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
2: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزل باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية، وأحدثت كثير من الأضرار، ووقع كثير من الضحايا، وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل هشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومعاسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
1: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
3: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيد

0: أيضا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
1: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
2: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمة ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة بغرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقادها أمس لحل بعض المشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد جلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. هي راكوبة عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المأساوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم الشباب برحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة. غير انك انت ده بس يعني مبررها واحد بس انك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم اي شيء او على صوت مرأة، وحتى المواطنين ذاته ما هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خش من بيت واحد، يتكون يعني الأمس الضحايا حق حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
3: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي مدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزلوا المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من المدارس حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن إحنا بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حدود 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معانا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي بتقر إنه مسألة مهمة. أيضا إن حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل جودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دقله أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في إنه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي أنا أفتكر إنه كان قرار سليم، وإحنا حقيقة بنأكد في إنه إحنا مع قرار الرئيس ونعمل في إنه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لأنه هي الحافز الأساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي إحنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في إنه كل الجهات المعنية بالأمر في إنه يخلي لنا هذه المدارس، لأنه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في إنه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني إحنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الإنسانية المطلوبة، ولكن بالضرورة برضه إنه الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصورة ضرورية جدا بالنسبة لنا، لأنهم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبة لنا. وكذلك بيأكد في إنه استمرارية التعليم هي وجود خدمة مدنية معافى ووجود استقرار أمني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل إنه مثلا بتأخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسماءهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسه الوزاره، وكذلك يمكن مراجعه مدراء التعليم بالمحليات أساساً يتأكدوا في أنه من أسماعهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في أن الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جدا بركز عليها، أنه ما في طالب يتحرك من مدرسة يوزع فيها إلى مدرسة آخر إلا بعد مراجعة مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسه الحكوميه اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن ان ينتقل الى المدرسه الاخرى. احنا صحيح ما بنرفض انه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك اجراءات يجب ان يتم ضبطها بصوره كويسه على اساس انه نقدر نوفر بيئه مناسبه ومستقره بالنسبه للعمليه التعليميه بالنسبه لنا. كذلك عشان اي مدرسه سواء كان حكوميه او خاصه عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في انه يبرز شهاده او استماره النجاح اللي بيستخرج من اداره الامتحانات برئاسه وزاره التربيه، ودي برضه مساله مهمه جدا لانه يعني كثير من الاحوال بيواجهنا بعض المشاكل في طلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا. أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة نجاح من من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة لعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة واد مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
4: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون النصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بسعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بسعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم.
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
3: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كرانوه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم.
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120.
0: وغالبا
4: نعم
0: بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمغ شقيق ومقاتلة.
0: أوكي.
4: نعم
0: نعم
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاع البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
4: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
0: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاع المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجرد.
0: وطيب
4: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت. والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
3: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندويين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغ وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار يظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغ وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرض السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم
11: راديو دبنغا راديو
0: لقائي من نشر الأحقار لكم مني أطيب التحايا.
12: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام؟ وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
14: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
13: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
14: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب وما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
13: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني ياريت توضح النقطة دي. يعني
14: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
13: كيف يعني؟
14: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
13: نعم تفضل.
14: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا كان

0: تجهيز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراسنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من الاستهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي تبقى عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة قري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجر الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات

0: الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: يا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
4: اوقفوها، لا للحرب.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
5: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
6: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
5: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
6: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
5: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
6: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
5: بحرارة الشمس،
6: الحرارة. أيوة
5: نعم.
6: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
5: نعم.
6: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة في ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
5: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
6: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
5: نعم.
6: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباع المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
5: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
6: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
5: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
6: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ترتفع درجة
5: يعني نوموا في الحيشان
6: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
5: نعم.
6: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
5: يعني الاستحمام مفيد.
6: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
5: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
6: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس أنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
5: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
6: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة بيه، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالتنا. احنا نقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات كثير في هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكشف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
5: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت السودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
6: الله يسلمك.
5: ولحد ما نلقاكم اعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة. ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان، ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا ما عانوا، غير جرائم العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى، بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين. فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. ازدياد نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة بسبب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من بشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 افتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمة حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائماً بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، يعني حقيقة يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت تحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة تحت النزوح اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق تحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع هذا في بداياته بالنسبة للمناطق اللي دخلها الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم أنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا المفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا المفروض يكون مؤهل لأنه هو يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفي إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
2: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جاب الجواب قبلوا لهن رضا.
0: كنداكات وميارب. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس، هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحت من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. و ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مانية مصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم مسيرات الجيش على منطقة غر الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الأثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بالسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات، كانوا هم حاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور او اللي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاء شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفهم ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدا خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوى اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوى كثيره انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. اذا الاطراف السودانيه هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحيح. الخطوات الصحيح هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات العملة الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب انه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب والكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل ناس برهان ديل، دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية نحن عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دار تغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل حشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا وبين

0: ماستر، بؤر، إقليم القرن الأفريقي، هشاشة وقابلية للاشتعال.
1: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
1: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
3: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمة ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقاد أمس لحل بعض مشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة

0: راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حول المناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة الرزاوي ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب قرى الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين، لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المأساوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية قرى ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم من الشباب برحمته إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو إنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير إنك أنت ده بس يعني مبررها واحد بس، إنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. حتى المواطنين ذاتهم هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، تكون يعني أمس الضحايا حق هذه الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
2: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزلوا المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مسألة نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن إحنا بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معانا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي أفتكر إنه مسألة مهمة. أيضا إن حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا كلامنا بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دقله أثناء قرأ الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في انه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي انا افتكر انه كان قرار سليم، واحنا حقيقة بنأكد في انه احنا مع قرار الرئيس ونعمل في انه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لانه هي الحافز الاساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي احنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في انه كل الجهات المعنية بالأمر في انه يخلي لنا هذه المدارس، لانه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في انه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني احنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الانسانيه المطلوبه، ولكن بالضروره برضه انه الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصوره ضروريه جدا بالنسبه لنا، هم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبه لنا. وكذلك بياكد في انه استراتيجيه التعليم هي وجود خدمه مدنيه معافه ووجود استقرار امني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل انه المساله بتاخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسماءهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسة الوزارة، وكذلك يمكن مراجعة مدراء التعليم بالمحليات أساساً يتأكدوا في أنه من أسمائهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في أن الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جدا بركز عليها، إنه ما في طالب يتحرك من مدرسة وزع فيها إلى مدرسة آخر إلا بعد مراجعة مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسة الحكومية اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إنه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في إنه يبرز شهادة واستمارة النجاح اللي بيستخرج من إدارة الامتحانات برئاسة وزارة التربية، ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كثير من الأحوال بيواجهنا بعض المشاكل في الطلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا، أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة النجاح من من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة لعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طلبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة واد مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
3: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملين العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرع للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بسعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بسعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلاً تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلاً الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120،
4: وغالبا
3: نعم
4: بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
4: أوكي.
3: نعم
4: نعم،
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاع البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم، التوقع انتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا، 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الان الملوى بقت ب15000، 15000 الان انا كلامي معاك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم. اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاع المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجلب.
4: وطيب
3: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالين يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دنا الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عارف من مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طه لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي أسوأ بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم
11: راديو دبنغا راديو
0: تلقائي من نشر الأحقاء لكم مني أطيب التحايا.
11: مع
12: على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
14: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
13: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
14: بخصوص البارجة في بورت سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثل في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا، البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات وما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة الرسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
13: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
14: أنا في رأيي وغراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
13: كيف يعني؟
14: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
13: نعم تفضل.
14: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
13: كيف يعني؟
14: يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب. قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
13: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
14: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودات، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد،

0: بلاد. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من اثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانه، لكنهم لا يريدون، واعتقد لاسباب سياسيه لا يريدون صيانه هذا الخط. يا اخي السياسه ليست هكذا، السياسه مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانه الخط والاتفاق مع اثيوبيا، لان الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لاثيوبيا ايضا، صيانه الخط والحصول على 200 ميجاوات اكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من اثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانه بسيطه نحصل على اكثر من 200 ميجاوات، اللي هو اكثر ما تنتجه البارج اللعينه الاولانيه تركيا والبارج الجديده الثانيه. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع البشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
1: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
3: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن نكونوا السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا لكن داري استمرار. طيب نحن أنا ناسي بالذات كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة عيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا يفرد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة. ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، وأي زول بيجتهد بيلقى شنو أيوه. ونحن شاكرين للأستاذة سيدة واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في ريه برد ده وما تحرك ما يبلقى.
1: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
4: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسه الابتدائيه. زول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنه ثانيه بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعه. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطوها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهسي قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده اصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض اللي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. بكل بساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعامل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية بارد في الحتة اللي بتشبيها السفمة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيوا تي بي مثلا يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها. الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح. الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندويين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل وفاته حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكدا أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغا أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنات التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع. أول
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم مسيرات الجيش على منطقة غر الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر حسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم حاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور او اللي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نزل إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل، ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاء شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدا خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوة اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوة كثيرة انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. اذا الاطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحيح. الخطوات الصحيح هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات العملة الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجة الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس الأشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل ناس برهان ديل، دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية نحن عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسيق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية ده بتغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل حشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومآسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
11: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي.

0: المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
1: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
2: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس لحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمد ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقادها أمس لحل بعض المشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. هي راكوبة عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم توارج جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المأساوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، ربنا يتولاهم بالشفاء برحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير يعني أنك أنت بس يعني مبررها واحد بس أنك تعت

0: يستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء، أو على صوت امرأة، وحتى المواطنين ذاته ما هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، يتكون يعني الأمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما هم مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
2: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزل المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن إحنا بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي أفتكر أنه مسألة مهمة. أيضا إحنا حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم أنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دبلو أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في إنه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي أنا أفتكر إنه كان قرار سليم، وإحنا حقيقة بنأكد في إنه إحنا مع قرار الرئيس ونعمل في إنه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لأنه هي الحافز الأساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي إحنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في إنه كل الجهات المعنية بالأمر في إنه يخلي لنا هذه المدارس، لأنه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في إنه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني إحنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الإنسانية المطلوبة، ولكن بالضرورة برضو إن الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصورة ضرورية جدا بالنسبة لنا، أن هم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبة لنا. وكذلك بيأكد في إنه استمرارية التعليم هي وجود خدمة مدنية معافى ووجود استقرار أمني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل إنه مسألة بتأخذ في الحسبان. كذلك إنه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب إنه يراجعوا أسماءهم يعني في مدارسهم، يعني الطلاب من خلال يعني من الأسبوع القادم بإذن الله يعني يجب عليهم إنه يراجعوا أسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعة مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسة الوزارة، وكذلك يمكن مراجعة مدراء التعليم بالمحليات أساساً يتأكدوا في إنه من أسماءهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضاً هنالك نقطة مهمة جداً بالنسبة لنا في إنه الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جداً بركز عليها، إنه ما في طالب يتحرك من مدرسة يوزع فيها إلى مدرسة آخر إلا بعد مراجعة مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسة الحكومية اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إنه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في إنه يبرز شهادة واستمارة النجاح اللي بيستخرج من إدارة الامتحانات برئاسة وزارة التربية، ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كثير من الأحوال بيواجهنا بعض المشاكل في الطلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة النجاح من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة لعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
3: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بساعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بساعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوخ، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي ممت حاجة بتناشو يكون في مناسبة جدا عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شبيه ومقاتلة.
4: أوكي.
3: نعم،
4: نعم.
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطها، لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
3: نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيده 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع لو المطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبة للموضوع ده استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار او للناس المشترين ما في ضبط. يعني اول حاجة اي دول يعني انت بتسجل بيرمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروة بقت ب15000 15000 الان، انا كلامي معك ده 15000. فما في رغبة ما في، ويعني الادارات الاهلية ذاتا احنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
4: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
4: وطيب
3: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندويين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار يظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءاتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية، وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني، المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
11: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن مبادرة أطلقها اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان، وتهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب الأستاذ محمد عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، حدثنا بداية عن هذه المبادرة، متى انطلقت وما أبرز الدوافع التي قادت لإطلاقها في هذا التوقيت؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، وتحياتنا لراديو دبنجة وللمستمعين لراديو دبنجة على طول ربوع الوطن وطننا السودان. نحن بصراحة الاتحاد شباب محلية الدبب ومحدثكم محمد عثمان رئيس الاتحاد، وطبعا كالعادة يعني اتحادات الشباب هي جزء من تكوين المحليات ومنظمة مجتمع مدني معنية بقضايا الشباب وتكامل دور الشباب مع المجتمع ومع الحكومة.
1: نعم.
2: والاتحادات طبعا قديمة وموجودة، لكن يمكن نحن دورتنا انطلقت في 25 أبريل الفات، وبعد ذلك انعقدت الجمعية العمومية وجينا عبر الانتخابات حتى يعني نعمل لتحقيق أهداف الشباب في فترة ودورة محدودة، بعد ذلك إن شاء الله تاني بتدور العملية الانتخابية وبيجوا طاقم جديد وواصلوا في الرسالة. والاتحاد الشباب طبعا بالضرورة يركز على قضايا السلام وقضية مكافحة خطاب الكراهية.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني بدأنا خطوات وبعض الأنشطة، ويمكن أخيرا يعني أنتجنا فيديوهات قصيرة مصورة سكتشات للتوعية، هي تخاطب بشكل غير مباشر المجتمع تمهيدا لبعد ذاك المخاطبة المباشرة في الأسواق وفي أماكن التجمعات العامة وفي كمحاضرات أو ندوات رسمية إن شاء الله.
1: نعم. في حاجة خلت الشباب مثلا في محلية الدبب إنهم يعني تبدو خطواتكم أو تبدو دورتكم ببرامج محددة، يعني مثلا برنامج بتاعت السلم المجتمعي كان الهدف الأساسي بالنسبة لكم، في دوافع من وراء الكلام ده؟
2: والله طبعا أستاذ بالتأكيد الحالة السودانية عموما، يعني بغض النظر عن محلية الدبب، الحالة السودانية عموما يمكن السودان بينتقل من حرب إلى حرب طيلة 70 عاما، وكل مرة الناس يعني يعتقد أنه الأمور تمهدت وجاء السلام والناس يغنوا للسلام، سرعان ما يتفاجأ الشعب بنسخة جديدة من حرب أعنف من الأولى. وكذلك المنطقة برضو في غرب كردفان هنا محلية الدبب، التركيبة الاجتماعية إضافة للمشاكل العامة في الوطن في بعض يعني المنطقة مؤهلة أحيانا لنزاعات قبلية لإشكاليات أسرية، ودي كلها حتمت علينا نحن إنه الدور بيحتاجين لمجهود أكبر، فرض نحن نقدم مجهود أكبر من بقية السودانيين ونتهي، لأنه نعتقد إنه الإشكال عندنا طبقة المشكلات الوطنية الكبرى، وتاني حتى المجتمع بيعاني من مهددات محلية داخلية وعلى رأسها المشاكل القبلية. الحمد لله الآن ما عندنا، لكن سبق وكانت ونحتاج للوقاية منها.
1: نعم. طيب العوامل الجاية تساهم في تصاعد خطاب الكراهية شنو يعني من وجهة نظركم أنتم، يعني بالذات في الآونة الأخيرة مع التصاعد حرب ويعني بالذات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك؟
2: والله يا أستاذ أمين، أول حاجة خطاب الكراهية ده هو في المقام الأول يعني بينبع من الجهل، المجتمع الجاهل، وعلى حسب نسبة جهل المجتمع، المجتمع جاهل بنسبة 100%، جاهل بنسبة 50%، جاهل بنسبة 5%، دائما منبع خطاب الكراهية نحن نعتبره هو الجهل، بل خطاب الكراهية في هو ذاته مؤشر على التخلف، كل ما كانت المجتمعات متخلفة كل ما هي وجدت نفسها غارقة في خطاب الكراهية زائد الحروب العنف. هو خطاب الكراهية بيصدر أساسا تحت الضغط في حالة الغضب، قد يكون الإنسان هو بيحمل البذرة بتاع خطاب الكراهية، لكن إذا كان الوضع مستتب والحالة مستقرة ما بتظهر، لكن في لحظة النزاع سواء كان نزاع بين شخصين أو نزاع بين مجموعة أو نزاع كبير تحت الضغط طوالي بيطير تعتبر بيئة خاصية وبيزدهر فيها خطاب الكراهية سواء كان بقصد أو بدون قصد.
1: طيب انتو كشباب هس يعني عندكم طموح وخطط انكم تواجهوا الإشكالية دي يعني قبل ما تتفاقم، يعني انتو عندكم نظرة مستقبلية أو حاجة استباقية وقائية، استندتوا إلى شنو يعني الآليات بتاعتكم أو الأنشطة والبرامج الممكن تقوموا به عشان ما تحاربوا به خطاب الكراهية وتنشروا ثقافة السلام في المجتمعات هناك؟
2: بالفعل أستاذ أمين نحن ما عندنا خيار إلا يكون عندنا طموح، يعني لكن صحيح حالة الإحباط واليأس عندنا في السودان عموما يعني مسيطرة وشديدة، لكن نحن الحمد لله نحتفظ بالطموح لأنه في النهاية نحن دي مجتمعاتنا وده وطننا ويستحق، وبنراهن على معالجة مخاطبة الأسباب المشكلة زي ما قلنا، بما أنه المشكلة نابعة من الجهل ونابعة من التخلف ونابعة من الحرب، نحن حنتحرك في المقام الأول في رفع الوعي، في رفع الوعي، لأنه رفع الوعي هو بيحصن الإنسان من أنه يكون هو في نفسه مصدر لخطاب الكراهية أو حتى يعني يتعاطف وينخرط في اتجاه خطاب الكراهية، ونحن في نفس الوقت بندعو للسلام. نحن الآن كشعب سوداني بنفتكر أن السلام الفوري والآني هو رغبتنا نحن كشعب، أما إذا أي شخص آخر هو بيدعو لحالة الحرب وبيرفض السلام ده هو بشكل أو بآخر هو عدو للشعب السوداني، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام والجنة هي دار السلام ولن يدخلها الناس حتى إلا إذا أفشوا السلام بينهم. فنحن بنعمل على التوعية وبنساعد المؤسسات التعليمية على أساس التعليم برضو ينهي الجهل، وبندعو للسلام، وفي المستقبل بنضغط على الحكومة وبندفع مع الحكومة على أساس أن العملية دي لابد برضو يكون في تشريعات وقوانين لمكافحتها.
1: نعم.
2: لأنه في النهاية حيكون في ناس عمليات التوعية لوحدة ما بتقنعهم أو ما بتردعهم، فدول بيحتاجوا لردع بالقانون.
1: في شريحة محددة أنتوا بتركزوا عليها مثلا؟
2: نحن طبعا يا أستاذ بالأساس بنركز على شريحة الشباب، شريحة الشباب لأنها هي الشريحة النشطة والمتفاعلة والحية، وربما يعني المستقبل الشباب هم حيكونوا على سدة المجتمع، يعني حيكون منهم الآباء في المستقبل ويكون منهم المدراء وغيرهم. بعد ذلك عبر الشباب يعني مجهوداتنا إذا ربنا يسهل وبيلقينا يعني مقدرات بتمتد لتصل إنه الكبار وتصل التلاميذ والطلاب في المدرسة وغيرهم.
1: نعم.
2: لكن مدخلنا الأساسي هو الشباب.
1: نعم. طيب بتعتقد إنه في من خلال يعني بداياتكم وترتيبكم للعمل البسيط اللي أنتوا قمتوا به سواء كان مخاطبة المشاكل على شكل مسرحيات أو تصوير بتاعت مقاطع بتاعت فيديو، لاحظتوا منه مثلا في استجابة من الشباب، في استجابة من المجتمعات للأنشطة اللي أنتوا قمتوا بها؟
2: نحن ما عندنا آلية مثلا واضحة كده للقياس، لكن عندنا ملاحظات. مثلا يعني أخواننا الشباب كثير من الأغيب معجبين جدا بهذا الاتجاه وبيحفزوا إنه الناس تستمر في هذا الاتجاه، ويعني لقية الحاجة دي إشادات سواء كان الشباب والآخرين وتفاعلوا معنا، يعني والله حتى من المجتمعات الجارة بالنسبة لنا يعني تفاعلوا معنا وقالوا إنه ده مدخل نحن يمكن نبني عليها ونقدر يعني نتواصل وننتج أشياء متبادلة على أساس إنه نسجل. فالآن المؤشر الوحيد إنه الحاجة دي لاقت إشادات ولاقت ترحيب وقبول، وكل والجميع يعني بصراحة بيقول لنا يا أخي استبروا إلى مزيد من الفيديوهات القصيرة دي، بعد ذلك مدبوعة بالمخاطبات المباشرة.
1: نعم. طيب انتوا قادرين تصلوا للفئات دي كيف أو للجمهور هناك؟ بتصلهم كيف؟ عندكم مثلا مجموعات بتاعة واتساب بتنشروا محتواكم ده، بتنشروا كيف، توصلوا كيف للناس؟
2: حاجات من قبيل الفيديوهات القصيرة دي عندنا صفحة رسمية منصة باسم اتحاد شباب محلية الديوم على الفيسبوك، بننتج هذه المواد وبعد ذلك بتنشر أولا في المنصة، بعد ذلك بتوزع في وسائط الواتساب وبيشاركوها الناس على صفحاتهم الشخصية وكذا، لأنه نحن بشوية كده زي الوصول المباشر الآن والوصول لإدارياتنا فيه شوية صعوبة لأنه بيحتاج لتمويل وتكاليف، والاتحادات طبعا زي ما معروف بالنسبة لكم ما عندها موارد ثابتة، فنحن ذات الوسائط دي بصراحة يعني قصرت لنا المشوار، بقت لنا أقرب خيار بديل.
1: في تحديات كثيرة إنكم تصلوا للناس وكان على من الناحية المادية أو التحرك ذاته بالنسبة للناس اللي بنفذوا المبادرة، تكاليف وما إلى ذلك؟
2: بالفعل في تحديات، التحرك والتنقل هو تحدي كبير في المقام الأول، لأنه أنت عشان تقدر تصل ده التحدي الأول. التحدي الثاني أنك أنت ذاتك بتصل في كم من الزمن، لأنه في حاجات بتحتاج لتدخل سريع. فالتحديات الحركة والتنقل لوحدة ناهيك عن البرامج دي كلها بتحتاج، يعني بتحتاج أنك أنت عشان تقدر تتحرك بتحتاج لتكاليف، عشان تقدر تهيئ وضع يعني يكون فيه مثلا كراسي، مكبرات الصوت، إذا بتستضيف ناس، الحاجات دي كلها.
1: نعم.
2: حتى نحن يعني إدارياتنا، نحن برضو عندنا 3 إدارية غير إدارية الديبوب المحلية، كلها في 4 إدارية. فلحد الآن نحن بنجد صعوبة في أنه نصل إدارياتنا دي بشكل مباشر، وإذا وقعت مشكلة على مسافة بسيطة من المحلية والمدينة الرئيسية بيكون في صعوبة وبيكون في تأخير بسبب ضعف الوسائل وضعف المقدرات.
1: نعم. من الناحية التقنية يعني مثلا إعداد الفيديوهات، توفر الشبكة وتوفر الكهرباء، يعني هل في مشاكل بتواجهكم في الحاجات دي؟
2: والله نحن لحد الآن بنعمل بالأدوات الشخصية، يعني ما عندنا مثلا كاميرا، لكن بنصور بتلفوناتنا كالعادة وبتلفون أي واحد من الشباب. في المايكات برضو، كبرات المايكات الويرلس الصغيرة دي برضو. أسي الآن في واحد من الشباب هنا عنده، ونحن بنستعيره منه استعارة يعني.
1: نعم.
2: برضو لما نكون عايزين نصور بنصور. بعد ذاك هو طبعا الكهرباء دي بتعتمد بس على حسب التلفون.
1: نعم.
2: المنطقة ما فيها دعم بتاع كهرباء مستدام أصلا، لكن بالموجود ده يعني إحنا في النهاية قادرين ننتج الحاجة بحسب المقدرات يعني.
1: نعم.
2: لكن المجهودات كلها لا ماشي بالممتلكات الشخصية.
1: نعم. طيب في شراكات بيناتكم مثلا والأجسام الرسمية، سواء كان يعني مؤسسات الإعلام التابعة للسلطات في المنطقة، إدارات التعليم، في تنسيق فيما بينكم، في منظمات ممكن تقيف معكم تدعمكم؟
2: والله الشراكات طبعا هي أول حاجة تعتبر ضرورية بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للمجتمع أو حتى للحكومة، لأن المجهودات تتكامل مع بعض البعض، ونحن منخرطين معهم فيما يلين والحاجات اللي ممكن نحن نقدمها. ويمكن برضو التعليم شراكاتنا ممتدة.

0: يمكن نحن في بداية الاستعدادات شاركنا بمبادرة إصحاح بيئة وتهيئة المدارس،
1: نعم
0: وشراكاتنا معهم مستمرة، لأنه زي ما قلت لك الجهل هو منبع خطاب الكراهية ومنبع كل الشرور. والتعليم إذا نحن في النهاية نطمح للمعالجة لا بد مجبرين أنه ننخرط في شراكات مع المؤسسات التعليمية وإدارة التعليم.
1: نعم طيب، من خلال متابعتك يعني أنتم كناس ناشطين ويعني عندكم رؤية لمحاربة خطاب الكراهية، يعني الملاحظ أنه هو وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى بتاع السودان ككل مع استمرار الحرب للسنة الثالثة الآن، رأيكم شنو في الدور بتاع الإعلام؟ هل بتروا أنه ممكن يساهم بشكل كبير في الحد من خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، ولا أنتوا رأيكم شنو في الحاجة الماشي الآن؟
0: والله طبعا يا أستاذ أمين، بصراحة الإعلام ده هو نحن نعتبره يعني أرض خصبة للزراعة، والزراعة دي بعد ذاك أيهما يزرع أكبر ويزرع يعني أكثر. إذا جو أصحاب الخطاب الحسن وخطاب السلام وخطاب الوئام والتعايش السلمي اتحدثوا كثير في الإعلام وانتشروا بشكل أكبر في الإعلام، الإعلام حيكون وسيلة ممتازة ويخدم المجتمع ويساعد المجتمع ويشارك في ازدهار المجتمع. أما إذا أصحاب خطاب الكراهية بيجوا كتير كمان برضو بيجوا زي ما قاعدين يوصفوا الناس كالعادة، العمل السلاح ذو حدين. والآن في الحرب بصراحة يعني ظهرت كثير من الأصوات يعني هي يائسة للغاية وبائسة للغاية، إنه سخرت نفسها فقط لتعميق الفرقة وتعميق الانقسام بين المجتمع على أسس نحن نعتبرها يعني أسس بصراحة رخيصة للغاية. يعني تخيل إنسان يرتع في السودانيين وهو بيفرق بينهم بناء على اللون أو بناء على القبيلة أو بناء على الجهة أو بناء على اللهجة أو اللغة أو حتى بناء على غني أو فقير أو غيره. دي حالة يمكن تكون سيئة شديد، وهي الآن موجودة بالذات بدوافع الحرب وكراهية الحرب وعنف الحرب. وأنا متأكد بصراحة إذا الناس اللي بيدعوا للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي صوتنا بيقى عالي وصوتنا بيقى مسموع خالص، بإمكاننا خالص إنه نقصي أصحاب خطاب الكراهية والمفسدين والناس اللي عكروا صفو الحياة وقسموا الشعب السوداني.
1: نعم، يعني في كلامك قبل يعني تكلمت إنه الشريحة المهم بالنسبة لكم وبتركزوا عليها أكتر اللي هو شريحة الشباب، فكيف ممكن نحن نستفيد من الشباب ديل يعني من طاقتهم في محاربة اللي هو خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام؟ كيف نقدر نستفيد من طاقتهم دي؟
0: طيب أصلا طاقة الشباب طبعا هي طاقة يعني منطلقة وفاعلة، بعد ذاك نحن دايرين هدفنا الأساسي أنه نعمل على توعية الشباب، على أساس أنه الشاب لما يكون واعي ويكون مدرك ويكون فاهم الطاقة دي أصلا حتنطلق وستعبر عن نفسها. لكن طاقة الشخص الواعي بيعبر عن طاقته وبيعبر عن نفسه بشكل مفيد وشكل بناء، لكن لو تركنا الشاب غير واعي وغير مدرك فهو بشكل أو بآخر بيتحول هو ذاته لمعضلة وبيتحول للأذى وبيكون يعني عطل نفسه في مناطق فاسدة مثل خطاب الكراهية، أو حتى يعني مرات في ناس بيدمروا بعض الأصول الخدمية بسبب الجهل. فنحن عن طريق الوعي إن شاء الله يمكن أنه نخلي طاقة الشباب دي تصوب أكثر في اتجاه بناء السلام والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عثمان رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من معلومات حول مبادرة الاتحاد لنشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش ومحاربة خطاب الكراهية.
0: أشكرك جزيلا أستاذ أمير رمضان، وتحياتي لراديو دبنجة ومستمعينه على طول وعرض ربوع الوطن السودان، ونحن على استعداد دائم وسعيدين دائما في أنه نكون عبركم ورسالتنا تصل عبر صوتكم.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفه الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى، الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتشفير العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش ثر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن. ماشي، انا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفه، لكل مؤسسه اعلاميه، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافه والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجه يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده، ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا تحت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا تحت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولت منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كمان 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القطاع دارين مطرحها، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية كده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا لسه متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار تقول لك والله يا أخي أنت عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني الـ الـ الـ الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليوم، وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع دار الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحسه بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية خلف في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجليك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعتينك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع أنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس. هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عارف من مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة ومن النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحا لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساعة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم مسيرات الجيش على منطقة غر الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم حاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اولي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل، ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاء شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفهم ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدا خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور الفيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوة اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوة كثيرة انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. اذا الاطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات العملة الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجة الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهاته لافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوا الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل، ناس برهان ديل دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية أن احنا عندنا اتهام لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دار تغرق العملية السياسية بوجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب والتي تريد تحول مدني والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل هشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومعاسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
11: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
11: في ذات السياق دعا تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
15: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمة ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شكالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة

0: في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد جلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. هي راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من عشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب قرار الزاوية. ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين، لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المأساوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرار ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم من الشباب برحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو إنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير إنك أنت ده بس يعني مبررها واحد بس إنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. حتى المواطنين ذاته ما هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد. تكون يعني أمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعدا لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
2: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزلوا المدارس قبل أسبوع من 16/8، على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة، على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن إحنا بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حدود 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي بتقر إنه مسألة مهمة. أيضا إن حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل لجودة التعليم،

0: طالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا كلامنا بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دقله أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في انه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي انا افتكر انه كان قرار سليم، واحنا حقيقة بنأكد في انه احنا مع قرار الرئيس ونعمل في انه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لانه هي الحافز الاساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي احنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في انه كل الجهات المعنية بالأمر في انه يخلي لنا هذه المدارس، لانه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في انه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني احنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الانسانيه المطلوبه، ولكن بالضروره برضه انه الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصوره ضروريه جدا بالنسبه لنا، لانهم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبه لنا. وكذلك بياكد في انه استراتيجيه التعليم هي وجود خدمه مدنيه معافى ووجود استقرار امني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل انه المساله بتاخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسمائهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسمائهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسة الوزارة، وكذلك يمكن مراجعة مدراء التعليم بالمحليات الأساسية يتأكدوا في أنه من أسماعهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في أن الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جدا ونركز عليها، إنه ما في طالب يتحرك من مدرسة يوزع فيها إلى مدرسة آخر إلا بعد مراجعة مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسة الحكومية اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إنه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في إنه يبرز شهادة واستمارة النجاح اللي بيستخرج من إدارة الامتحانات برئاسة وزارة التربية، ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كثير من الأحوال بيواجهنا بعض المشاكل في طلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا. أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة النجاح من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة لعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طلبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
2: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين، أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرع للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بسعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بسعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريب والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا أنا ما بدون في المدينة ده توقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أنا أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي الخلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المفراد غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120.
0: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمضمض شبيب ومقاتلة.
0: أوكي. نعم.
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
0: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
4: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
0: وطيب
4: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستني رب العالمين.
0: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
3: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دنا الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدني يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندويين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغ وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار يظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغ وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرض السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
11: راديو دبنجا يقدم
12: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
13: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنفس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة في رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموا اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويسه لا تدفشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وكي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فدتكم بعافيه. شكرا.
13: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562 54350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
12: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي. ضمن فعاليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده، ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر، دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه ودي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار تقولك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكراً للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين.

0: عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجة ونعملوا ليها تغطية. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحملة ذاته وفي إخراج أدواته مثلاً زي عمل الندوة دي، أو عندنا مواضيع دارين ننشرها للإعلام، نلاقي مشكلة في إنه كيف نحن نمرق الحاجة دي للإعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلاً في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، هم والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقي مرمي بالحتة والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه، يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني الـ النساء مثلا اللي اصبحت عليه الحرب دي بفقد الاسره بفقد العائل بفقد الامان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهايه برؤخه للعماله حقت الجنس عشان تعيش عشان تظل حيه. والحاجه دي ممكن تكون موجوده في اماكن النزوح في اماكن الليو، وين الصحافة الاستقصائية اللي بتعاين للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف، نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا، بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان، لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
2: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية.

0: لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
7: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
6: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
8: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أنه كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية رهيد البردي للتعليم الإلكتروني، أنا هنا عندنا 4 سنوات يعني ذي قاعدين برا ما قروا وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا لكن داري استمرار. طيب احنا أنا أسي وزاد كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول اللي قدام بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس الشغلة دي بسيطة جدا دار الناس يجتهدوا ويجون هناك ونحن والله بنجيب معاكم أنا جوري في برد عندنا 3 مراكز كويس وبرا عندنا 4 نحن الثلاثة مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعد قراءة ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته احتمال ان احنا نكمل مرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كم في حاجه تسير بتاعته فدي حاجه سهله فانا والله يعني شاكر لكم ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه ونحن شاكرين للاستاذه سيده واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده اطلبوا منها بتلقوا لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما يبلقى.
6: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
9: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام لأنه نحن رجعنا كثير لورا بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية زول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن ده كله في 6 شهور بس يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو التعليم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدر وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة إلا احنا لازم شنو نحافظ عليها و نخليها في محل آمن يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها وده مسؤولية منه مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة يعني تعمل لها زريبة كويسة كده ما عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف برضو التاب ده التاب اللي تلسك قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلة القطية دي بحدد انه وين هو قاعد بحدد محله عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد نشاط شنو تعليمي ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل الستة شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب، بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
6: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: نحن عارفين إن الأمراض المعدية هي الأمراض بتنتقل من زول لزول. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. تبقى صعبة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشحالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف، يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي هشي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع، بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بالدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جداً. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا هم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني نسي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعت الحملات. الحملات الناس أو الناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيب الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجنديين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغ وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل وفاته حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عارف من مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهروا.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغ وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين في المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني، المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنات التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم سيارات الجيش على منطقة غرة الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بالسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم محاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اولي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاية شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي. للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدأ خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوة اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوة كثيرة انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. اذا الاطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت بي بي بي يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشموله يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات اللي عملتها الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب انه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل، ناس برهان ديل دايرين يستمروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية نحن عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية ده بتغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزل باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل حشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومعاسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
11: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة تأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
11: في ذات السياق، تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
12: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء. محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس لحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمد ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقاد أمس لحل بعض مشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين، لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم.

0: منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، ربنا يتولاهم الشباب برحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير أنك أنت ده بس يعني مبررها واحد بس أنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. حتى المواطنين ذاته ما هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، يتكون يعني أمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما هم مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
1: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
2: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزلوا المدارس قبل أسبوع من 16/8، على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة، على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله، ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مسألة نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن نحن بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي بتقر إنه مسألة مهمة. أيضا إن حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل جودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دقله أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في إنه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي أنا أفتكر إنه كان قرار سليم، وإحنا حقيقة بنأكد في إنه إحنا مع قرار الرئيس ونعمل في إنه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لأنه هي الحافز الأساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي إحنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في إنه كل الجهات المعنية بالأمر في إنه يخلي لنا هذه المدارس، لأنه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في إنه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني إحنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات اللي

0: الإنسانية المطلوبة، ولكن بالضرورة برضه إن الطلاب دين هم يواصلوا تعليمهم يعني بصورة ضرورية جدا بالنسبة لنا، لأنهم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبة لنا. وكذلك بيأكد في إن استمرارية التعليم هي وجود خدمة مدنية معافى ووجود استقرار أمني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل إنه مسألة بتأخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسمائهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسمائهم في المدارس. وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسه الوزاره، وكذلك يمكن مراجعه مدراء التعليم بالمحليات الاساسيين يتاكدوا في انه من اسمائهم، وبالتالي يكونوا مستعدين للعمليه التعليميه. ايضا هنالك نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا في ان الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسه الى اخرى، ودي مساله مهمه وضروريه جدا بنركز عليها، انه ما في طالب يتحرك من مدرسه يوزع فيها الى مدرسه اخر الا بعد مراجعه مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسة الحكومية اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن أن ينتقل إلى مدرسة الأخرى. إحنا صحيح ما بنرفض إن زول ممكن ينتقل، لكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ضبطها بصورة كويسة على أساس إنه نقدر نوفر بيئة مناسبة ومستقرة بالنسبة للعملية التعليمية بالنسبة لنا. كذلك عشان أي مدرسة سواء كان حكومية أو خاصة عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في إنه يبرز شهادة أو استمارة النجاح اللي بيستخرج من إدارة الامتحانات برئاسة وزارة التربية. ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كثير من الأحوال بيواجهنا بعض المشاكل في طلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحلة المتوسطة، وبالتالي دي مسألة مهمة جدا. أي مدرسة وخاصة زملائي في المدارس الخاصة ضروري جدا في إنه ما يستقبل أي طالب ما لم يكون هنالك شهادة أو استمارة نجاح من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة للعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
2: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم. وأيضا نقص الإجراءات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بساعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بساعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
4: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
4: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
4: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروج، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
4: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كرانوه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوت الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
4: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
4: وطيب
3: لكن بارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
4: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
4: أوكي. نعم.
3: لكن يعني ما بتفوت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي نحن أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم التوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن النبات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4000 و 3000 و 2000 ونص في مناطق، الان المروة بقت ب 15000 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب.
4: وطيب
3: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسمي رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في لكن أنا زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الأعزاء ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجنديين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغ وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغ وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءاتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية، وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المرافق الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى التقي في نشرة.
11: من قلب الشعر ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنجرا ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الانترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل جواريس وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان

0: منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
1: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني دي قاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أنا أسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص انت عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جو يفرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. احنا ال3 مراكز دي مصرين انه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال دي ينتهوا كده يمشي طوال الفصول بتاع القرايه، ما نفيكم حصوا ما نفيكم لانه مجهود. طيب المجهود ده لازم احنا نكلله باستمراريه ما وقف، ونبشركم انه يا اخواننا السنه دي يعني حاجه دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم، هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كم في حاجه تسير بتاعت فدي حاجه سهله. فانا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتم عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضعه، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد وما تحرك ما بيلقى.
0: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
2: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخطها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسي قدام العيال ده

0: عنده نظام بتاع تتبع، تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد إنه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو؟ تعليمي. ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا بيه، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته، وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل الستة شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب، بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها، اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
5: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
4: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
5: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصورة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
6: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
5: لا أمراض لسه دي براء إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
6: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
5: أيوة بالضبط.
6: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
5: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
6: نعم.
5: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
6: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
5: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحدة من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
6: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
5: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجاره، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لان في مواد جيريه السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبه على السن دي، فالسن المواد المترسبه دي خشنه، ماده خشنه، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
6: يعني تاثير الصعود على الشفه في المستقبل بيؤدي لسرطان.
5: في بس نقطه انا عايز اقولها انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
6: نعم.
5: الحاجه دي مع الفتره طويله لانه اللثه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. السبب لسوية ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزيف أسنان تتحرك،
6: إنه الناس تتجنب
5: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
6: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
5: هي غير مضمئز الملح واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
6: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو
5: يعني؟ بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون ويضفوها،
6: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
5: أو المضمضة بمعتمل حد عافية.
6: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
5: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
6: والمساويك كيف المساويك العادية؟
5: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه الزول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف
6: بشكل جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في سوبا غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماه يلكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجنديين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغ وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغ وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني، المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغا أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنات التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم مسيرات الجيش على منطقة غر الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الأثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم حاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور او اللي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل، ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاء شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي، للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدا خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وايضا اعتذرت قوى اخرى مثل اعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وايضا هنالك قوى كثيره انا عرفت انها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. اذا الاطراف السودانيه هي فيها جزء كبير ومهم واساسي ورائع ومرجح انت يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الاطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحيح. الخطوات الصحيح هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات العملة الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب انه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهات ولافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل ناس برهان ديل، دايرين يستفروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية احنا عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسيق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دائرة تغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزر باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل حشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومآسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
11: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة التأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
11: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
12: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوا أمس بحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمد ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شكالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقادها أمس لحل بعض المشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد الجلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب غرة الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، ربنا يتولاهم بشفائه ورحمته إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير أنك أنت بس يعني مبررة واحد بس أنك قاعد تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. وحتى المواطنين ذاتهم من مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، تكون يعني أمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاي يصلح الحال.
11: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال

0: سيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
1: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزل المدارس قبل أسبوع من 16/8، على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة، وبعضها محتاج لنظافة وكذا يعني. فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة، بصورة طيبة، على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك هيكون هنالك أيضا جولات إشرافية إن شاء الله في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس، على أساس إنه نتأكد ونجيف على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله. ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مثلا نعمل في إنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن إحنا بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية. ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا، سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي بتقر إنه مسألة مهمة. أيضا إحنا حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم إنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبة للمعلمين، وإحنا الكلام ده بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهورية محمد حمدان دبلو أثناء قرع الجرس في مدرسة الوحدة الثانوية بنات لامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي يعني ذكر في إنه هم هيوفر مرتبات بالنسبة للمعلمين، ودي أنا أفتكر إنه كان قرار سليم، وإحنا حقيقة بنأكد في إنه إحنا مع قرار الرئيس ونعمل في إنه المسألة دي تتم بصورة كويسة، لأنه هي الحافز الأساسي لاستقرار التعليم ولجودة التعليم اللي إحنا بنتحدث عنه. كذلك هنالك برضو موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانوية فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نأمل في إنه كل الجهات المعنية بالأمر في إنه يخلي لنا هذه المدارس، لأنه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضرورة في إنه الطلاب ديل يدرسوا. ولذلك يعني إحنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الإنسانية المطلوبة، ولكن بالضرورة برضو إنه الطلاب ديل هم يواصلوا تعليمهم يعني بصورة ضرورية جدا بالنسبة لنا، لأنه هم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبة لنا. وكذلك بيأكد في إنه استمرارية التعليم هي وجود خدمة مدنية معافى ووجود استقرار أمني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل إنه مسألة بتأخذ في الحسبان. كذلك إنه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب إنه يراجعوا أسماءهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الأسبوع القادم بإذن الله يعني يجب عليهم إنه يراجعوا أسماءهم في المدارس. وكذلك يمكن مراجعة مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسة الوزارة، وكذلك يمكن مراجعة مدراء التعليم بالمحليات أساساً يتأكدوا في إنه من أسماءهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعملية التعليمية. أيضاً هنالك نقطة مهمة جداً بالنسبة لنا في إن الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسة إلى أخرى، ودي مسألة مهمة وضرورية جداً بنركز عليها.

0: انه ما في طالب يتحرك من مدرسه يوزع فيه الى مدرسه اخر الا بعد مراجعه مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسه الحكوميه اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن ان ينتقل الى مدرسه الاخرى. احنا صحيح ما بنرفض انه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك اجراءات يجب ان يتم ضبطها بصوره كويسه على اساس انه نقدر نوفر بيئه مناسبه ومستقره بالنسبه للعمليه التعليميه بالنسبه لنا. كذلك عشان اي مدرسه سواء كان حكوميه او خاصه عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في انه يبرز شهاده واستماره النجاح اللي بيستخرج من اداره الامتحانات برئاسه وزاره التربيه، ودي برضه مساله مهمه جدا لانه يعني كثير من الاحوال بيواجهنا بعض المشاكل في الطلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحله المتوسطه، وبالتالي دي مساله مهمه جدا اي مدرسه وخاصه زملائي في المدارس الخاصه ضروري جدا في انه ما يستقبل اي طالب ما لم يكون هنالك شهاده او استماره النجاح من اداره الامتحانات، وكذلك موافقه شؤون الطلاب والمدارس في رئاسه وزاره التربيه والتعليم، على اساس انه على الاقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيره النظيفه بالنسبه للعمليه التعليميه اللي احنا ماشيين فيها وورثناها من زمان. يعني
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة ود مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
2: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بساعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بساعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
2: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
2: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
1: نعم.
2: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
2: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
1: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
2: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم.
2: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
2: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
2: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
3: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
2: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شبيه ومقاتلة.
3: أوكي. نعم.
2: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
3: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
2: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
3: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
2: نعم نعم نعم، حتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيده، 100%، لان الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سرع لو المطر تم.
3: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
2: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000، 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000. فما في رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
3: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
2: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
3: وطيب
2: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجار يعني الليلة ده من اربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
3: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
2: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم، وهي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس. هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: نحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغا أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسنا.
11: أعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. أهلا بك دكتور عيسى.
1: يا مرحب، أهلا بكم راديو دبنجا، وأهلا أخ محمد الصالح، وأنا سعيد جدا أكون معكم اليوم، وإن شاء الله أهل أكون خفيفين على وواضحين على الجمهور عشان يفهم القضية هذه، لأنها قضية جوهرية وهي تكاد تكون مستقبل السودان إذا لم يكن هناك حكم محلي يعني راشد وفاعل. ما أعتقد أن هناك أي أمل لنهضة السودان.
0: دكتور، دائما وأبدا المهتمين بشؤون الحكم دائما في أحاديثهم وفي ملفاتهم وفي تناولهم لقضايا الحكم المحلي دائما بقول لك البناء القاعدي للحكم المحلي. كده تكلم لنا شوية عن البناء القاعدي للحكم المحلي وأهميته في تعزيز الإدارة والخدمة العامة بالنسبة للمجتمعات.
1: طيب، شكرا جزيلا. أول حاجة يعني البناء القاعدي للحكم المحلي هو يعني الحكم أو نظام الحكم يتم بناؤه من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من القواعد الجماهيرية أو القواعد المجتمعية ويطلع لغاية المستوى الاتحادي، فيبقى السلطة جاية من تحت من المواطن وليس من نخب أو من أحزاب أو من تنظيمات سياسية. التنظيمات السياسية ذاتها سلطتها يحددوها القواعد الجماهيرية، ليس بالطريقة القديمة بتاعت ترشيحات الأحزاب وغيرها اللي هي بتكون موجهة أيضا فقط لانتخاب الحزب وليس لانتخاب الشخص اللي سيخدم البلد يعني. فبالتالي بناء الحكم من القاعدة بيكون يشارك فيه المجتمع المحلي مباشرة بتشكيل انتخابات لجان الأحياء ولجان القرى الذي يصعد منها إلى مجلس يمثل الناس أو المواطن في المجتمع المحلي اللي هو يحل محل المحلية الحالية، يكون مجلس بلدي أو ممكن نسميه مجلس محلي. هذا المجلس هو الحكومة، هو اللي يعين الجهاز التنفيذي، هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي، هو اللي يحاسبه، هو اللي يدير شؤون موارد المنطقة، وأنه لا يتم أي شيء أو أي تدخل في موارد المنطقة إلا بموافقته، وموافقته ما بتكون إلا بأنه يكون للمجتمع المحلي مصلحة أو هو صاحب المصلحة الأولى في هذا النشاط أو هذا المشروع أو غيره. وبالتالي الحكم المحلي ده الراشد هو الحكم الذي يخدم المجتمع المحلي،
0: يعني زي ما كأنه المجتمعات المحلية دي عشان تقدر تنهض بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالمجتمع المحلي بتاعها لابد من أنها يعني تنبع من الداخل، تنبع من وسط العين ذاتها. لكن دكتور، في الفترة الفاتت في السودان يعني الحكومات المتعاقبة ظلت متهيمنة على المجتمع المحلي بصورة يعني عنيفة جدا، وظهرت فيها الحزبيات، وظهرت فيها التناحرات، وظهرت فيها الصراعات القبلية في الحكم المحلي بالذات يعني. فكانت صورة شائهة جدا في للحكم المحلي. كيف ترى ذلك؟
1: نعم طبعا احنا الحكم المحلي اللي بنتكلم عنه ده ليس الحكم المحلي السابق. الحكم المحلي السابق هو حكم محلي يتبع للمركز ويلبي طلبات ومصالح المركز ولا دخل له بمصالح المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين نقلب الصورة كلية. يعني الناس لما نتكلم عن الحكم المحلي ما تفكر في الطريقة القديمة. حتى الزمان الحكم المحلي الزمان في الستينات والسبعينات اللي هو كان عنده جزء يعني خدمة للمجتمع المحلي لأنه كان في مؤسسية، لكن برضو كان حكم محلي تابع للمركز وبيشتغل بأوامر المركز وبمصالح المركز وبيفهم المركز، ما بي مشاركة المجتمع المحلي. نحن هنا عايزين الحكم المحلي ده يكون بمشاركة المجتمع المحلي، وهو بيكون بأنه كل حي ينتخب لجنته، واللجنة دي ما بتكون من الناس التابع للحزب الفلاني ولا العلاني ولا الأيديولوجيا الفلانية ولا العلانية، لا، يكون من الناس اللي بيخدموا. يعني كل حي عارف منو الناس اللي بيخدموه بدون ضغوط. طبعا كانت القصة كانت بيختاروا الناس التابعين مثلا لتنظيم سياسي أو بضغوط أمنية أو غيرها، لكن نحن هنا دايرين الإنسان يكون فري، يكون حر بأنه يختار الشخص اللي بيخدم. الأشخاص اللي بيخدموا ديل لو أنت اخترتهم في لجنة الحي تقوم تصعد منهم، من كل حي يكون في واحد من لجنة دي، ديل يمثلوا المجلس بتاع المدينة أو القرية. المجلس ده هو اللي بيكون كل شؤون القرية وكل شؤون المدينة هو مسؤول عنها ومهتم بها، وعنده الصلاحية لأنه عنده الشرعية النابعة من القواعد بتاعته الجماهيرية ومن المجالس بتاعت القرى والمدن. بنقوم نصعد ناس، يعني كل مجلس قرية وكل مجلس مدينة يكون عندهم 2 ممثلين يصعدوا يكونوا دين يشكلوا مجلس المحلي أو المجلس البلدي اللي هو يحل محل المحلية الحالية. وبالتالي بالطريقة دي أنت يكون عندك الحكومة اللي على المستوى المحلي اللي بتحل محل المحلية الحالية هي تحت سيطرة وتحت رقابة المجلس الذي يمثل المواطنين. المجلس ده هو اللي يجيز لها الخطة الاستراتيجية والميزانية والطريقة أو الحوكمة والمؤسسية كلها بتاعته تكون هي مسؤولية هذا المجلس. بالطريقة دي أنت حيكون عندك حكم، أول حي فيه سلطة الشعب، وتانيا فيه المشاركة بتاعت الشعب في كل القرارات عن طريق ممثليهم، وعندك المراعاة لمصالح المجتمع المحلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي ده هو الحكم المحلي الراشد اللي بيخدم مصالح المجتمع المحلي. فلو كل مجتمع محلي عنده حكومته اللي بتخدم مصالحه يبقى معناته نحن حيكون عندنا مجموعة حكومات محلية نصعد منها أعضاء للمجلس الولاية المستوى الولائي. المستوى الولائي ده أيضا صاعد من تحت، ومجلس الولاية هو اللي يقرر من اللي يكون حاكم الولاية وهو الوالي، وبالتالي سلطة الوالي أيضا جاية من سلطة الجمهور وليست من معين من السلطة المركزية، وهكذا. يعني
0: دكتور بعض الحكومات تتغول وتقوم تعين مجالس للقرى والأحياء. أنت يمكن تكون عصرت فترات زي دي، يعني يقول لك عينوا لنا مجلس. إلى أي مدى مثل هذه الممارسة، يعني رشدية الممارسة دي شنو؟
1: ما عندها رشدية إلا تكون في يعني فلتات أو أحوال تكون يعني نادرة، إنه يكون المركز ده فيه حكومة وطنية من يعني الأشخاص من نفسهم وطنيين وكذا، وعملوا حكم مركزي راشد وقاموا، ودي حصلت في عدة دول، وهم نزلوا السلطة لغاية المستوى المحلي تكون محوكمة وبمؤسسية، لكن دي نادرة جدا تحصل. دي نحن عندنا في السودان ما حصلت منذ الاستقلال وإلى اليوم. نحن شغالين بالنظام المركزي العضوض اللي هو مهيمن على كل شيء، وبيكون في النهاية في فئة قليلة من الناس هم مهيمنين على مصائر كل الشعب السوداني وكل المناطق السودانية. والسودان طبعا كبلد شاسع متنوع، الثقافات متنوعة، البيئات، ما بيصلح فيه أنك أنت تكون تمشيه ببرنامج واحد يعني. ولذلك أنت لما يكون كل ناس عندهم هم حاكمين منطقة، لأنهم هم عارفين وعارفين موارده وعارفين احتياجاته وعارفين حتى عاداته وتقاليده كيف، بالطريقة دي أنت بتجمعهم على بعقد اجتماعي على حكومة فدرالية أو على دولة فدرالية. لكن الحكومة المركزية ما بيكون هي عندها يعني السلطة لتمشي حاجات المجتمع المحلي، وإنما هي بيكون وظائفة يعني تنحصر في العلاقات الخارجية، في الدفاع، الأمن القومي، في مثلا نقول التدريب، التخطيط الاستراتيجي، لكن ما تنفيذي. ما هي بتصرح لتطلع تصريح لمصنع ولا لمشروع ولا لا، التصريح لأي مصنع لأي مشروع زراعي صناعي لأي تنمية بيكون من الحكومة المحلية، لأنها هي العارفة منطقتها وعارفة احتياجاتها وتقدر تحافظ على بيئتها. مش أنت تجيب لي مشروع من المركز يدمر البيئة المحلية بتاعة المجتمع المحلي زي ما حاصل في تعدين الذهب وبالتلوث، والمجتمع المحلي ما مستفيد منها حاجة، وإنما هي لفائدة فئات معينة على مستوى المركز. دي الفكرة الأساسية.
0: دكتور، الناس اللي بيبرروا بتعيين اللجان بتاعت الحكم المحلي يعني من تبريراتهم أن يعني إذا ترك الأمر للناس القضية حتبقى مشكلة قبلية في المنطقة أو في القرية أو في الحي وكده، فالمعادلة دي شنو يعني؟
1: والله طبعا هو بالعكس، يعني لما يكون على المستوى المركزي اللي احنا عندنا الآن معناتها أنت كل السودان، معناتها كل القبائل، معناتها كل التوجهات السياسية، معناتها وبالتالي حيكون في تناحر على كل منو داري يسيطر على المركز ده، وده حصل عندنا هسه. وطبعا هسه نحن بقيت عندنا مراكز النفوذ اللي عايزة تسيطر على السلطة كثيرة جدا بقت لدرجة ولا يمكن أجندتها تتفق تكون متوافقة يعني، ولأنها هي أساسا ما أجندة وطنية، أجندة تخدم مصالح أحزاب، تخدم مصالح قبائل، تحصل جهات معينة، أيديولوجيا معينة، لكن ما بتخدم مصلحة الوطن والبلد والمواطن. فبالعكس أنت لما يكون عندك حكم محلي معناته في المنطقة المعينة دي اللي هي في أغلب الأحيان بتكون تابعة لجهة قبلية واحدة، بتكون يعني بتكون فيها هوموجينيتي، بتكون فيها زي بيسموه شنو يعني تجانس، يكون فيها تجانس، وبالتالي حكمها بيكون سهل جدا، وعارفين مصالحهم، عارفين مواردهم، عارفين اللي بيصلحهم شنو. دي الفكره الاساسيه دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الاستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، استاذ العلوم البيئيه واحد المختصين في الحوكمه البيئيه، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في صوب غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتوى

0: وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم، ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماه يلكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
4: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن

0: تفرض عقوبات وفق القانون الدولي إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو، عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها. وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة طابع جنائي، سواء هذا هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزاما منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
0: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق و تقص الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض شيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت في بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي. وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء تحقيق في هذا الادعاء. إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها من، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
0: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب، أمريكا قد تنظر إنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني، إنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة تتعامل لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
0: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان، وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة، وإلى أي مدى سيتضرر منها، إلى آخره من الأمور. وكذا وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية، تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية. إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية، مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوة العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخله مفيده. اتمنى انه التقي دائما بمستمعي واداره راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان. بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في طنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس، هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهيروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التيغراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين من المركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى. وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة موضحا لراديو دبنجا أن الآلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجي بأنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساعة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة ونسقنا مع أخواننا في صمود ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كلهم سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن، حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 3 أغسطس شهر 8 2026. في هذه الجولة سنستعرض المواضيع التالية: بعد رفض أغلب القوى السياسية للمشاركة في اجتماع الخماسية بأديس أبابا، ما هي الخطوة التالية؟
7: الخماسية دائرة تلم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا.
6: كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة.
11: هجوم سيارات الجيش على منطقة غرة الزاوية يخلف عشرات القتلى والجرحى.
12: تم استهداف مقر المحكمة. راكوب عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم.
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
11: مفوضية اللاجئين تحذر من مواجهات التجراي والحكومة الإثيوبية على الحدود السودانية.
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بظل خطر التصعيد قائم، وذا حيفرض على السودان تحديات جديدة.
11: وإضراب الكادر الطبي بمستشفى الذرة بمدني.
5: هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي.
11: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
13: دبنجة، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. رفضت العديد من القوى السياسية الاجتماع الذي دعت له الخماسية بأديس أبابا، واعتبروه محاولة لإغراق المبادرة في وقت لم تتم فيه مراجعة الإشكالات السابقة. على هذه الخلفية تحدث راديو دبنجة لكل من جعفر الحسن الناطق باسم تحالف صمود، والأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. نبدأ بالسيد جعفر الحسن.
14: طيب، الاجتماع دعت له الخماسية في أديس أبابا يوم 31 في الشهر الفات ده، كانوا هم محاولين انه يمشوا في ذات الاتجاه بتاع مواصلة التشاور حول كيفية التشاور اولي حول كيفية تكوين اللجنة التحضيرية لبداية العملية السياسية. لكن طبعا هي عملية سياسية، هي بالاساس بتقوم على تحديد الاطراف والقضايا بشكل واضح لا لبس فيه، وإذا نظر إنها تنجح يعني. ونحن من الأول بنتكلم عن إنه نحن عايزين عملية سياسية مملوكة كاملة للسودانيين، وبنفتكر إنه المجتمع الإقليمي والدولي وفعلا هو عنده دور مهم، لكن في إطار التسهيل، ما في إطار السيطرة على الأجندة، لأن السودانيين هنا اللي بيعرفوا قضيتهم وبيعرفوا يحلوها كيف يعني. في الإطار ده كان تم لغاية شهر 6 في يوم 3/6، ونحن كان عندنا عليهم ملاحظات كثيرة، لأنه الحاجة اللي اتفقنا فيها مع الخماسية من حيث الأطراف كنا محددين أن الأطراف التي تدعم الجيش ومحددة، والأطراف التي تدعم الدعم السريع ومحددة، والأطراف التي ترفض الحرب مبدأ ومحددة. فالناس اتفاجأوا ببعض الاختراقات وبعض التغييرات، وسلمناهم مذكرة بالمعنى ده، وقلنا لهم يا أخي نحن لازم نستعدل العملية السياسية دي في الأول وكده. فتمت الدعوة الثانية دي. للأمانة نحن كان موقفنا إنه إذا ما تمت مراجعة الفات لا يمكن إنه الناس يمشي لقدام في حاجة جديدة، وخاصة المسائل دي في البداية بتكون محتاجة يعني الوسيط ده لازم يكون ينال ثقة الجميع، ويكون عنده قدرة على إنه يكون محايد من كل الأطراف عشان يلقى مقبولية وكده. فلأنه ما تم الاجتماع ولمرتين طلبنا معهم اجتماع للناس الخماسية وهم المرتين يذكروا انه ظروفه ما كانت تسمح. الان لما تمت الدعوة دي قلنا لهم يا جماعة كده وابدأ خلونا نراجع الفات ونقيف على القصور اللي فيه ونمشي لقدام. ولذلك على هذا الاساس نحن ما مشينا في الاتجاه ده وما مشينا في اتجاه الدعوة دي في صمود وقاطعناها واعتذرنا عنها. وأيضا اعتذرت قوة أخرى مثل إعلان نيروبي كلهم اعتذروا عن الذهاب وطلعوا بيان بالمعنى ده. وأيضا هنالك قوة كثيرة أنا عرفت إنها ما مشت وده بيبقى حوار ما عنده معنى. إذا الأطراف السودانية هي فيها جزء كبير ومهم وأساسي ورائع ومرجح أنت بي بي بي يعني ما بيكون جزء من الحوار. الحوار عشان يكون حقيقي لازم يكون شامل وشمول يعني كل الأطراف تكون هي جزء منه. ده الحوار الحقيقي اللي ممكن يمشي لقدام. خطواتنا المستقبلية هي واحد نبدأ بخطوات الصحية. الخطوات الصحية هي الاجتماع مع الخماسية وتصحيح الوضع الموجود. نحن لا نرفض الخماسية كوسيط ولكننا نرفض ما تم في الاجتماع السابق الاجتماعات السابقة والمشاكل اللي حصلت فيها يعني والتجاوزات اللي عملت الخماسية نفسها. نصحح هذا الوضع ونمشي ليه قدام. نحن شايفين انه الخطوة الاولى اجتماع مع الخماسية، الخطوة الثانية التحدث مع دول الرباعية واخرين عشان العالم كله يكون معانا في صف واحد وفي نقطة واحدة. ونحن نفتكر انه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب انه يتم في خلال ثلاثة مسارات. مسار لوقف إطلاق النار وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ باللجنة التحضيرية هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا. شكرا.
11: وتحدث كذلك لدبنجا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي.
7: طبعا مقاطعتنا للخماسية ناتج عن طريقة عمل الخماسية. الخماسية دائرة تليم الصالح والطالح، والصالح والطالح ما بيتلموا، دار تغرق العملية السياسية بالمؤتمر الوطني وواجهاته لافتات المؤتمر الوطني. عندها الأمر ده بينساوي الناس اللي أشعلوا الحرب ونكافئهم، وبينساوي الناس اللي كانوا يعني سنة الاستبداد وأصل الاستبداد، وديل غير مقتنعين بصور ديسمبر وما دارين إصلاح سياسي، ما دارين تغيير في الحكم، دارين يعيدوا شكل المؤتمر الوطني بشكل آخر. وديل دايرين يساندوا العسكر. العسكر الآن الحاكمين ديل حكومة الأمر الواقع، حكومة الديفاكتو ديل، ناس بوران ديل دايرين يستمروا في الحكم، وده ما ممكن يحصل تاني. ولذلك الخماسية نحن عندنا اتهامنا لمجموعة من الكيانات الإقليمية دايرة تنسيق مع عندها تنسيق مع العسكر عشان يعيدوا الحكم إلى حكم العسكر. نحن عندنا موقف تجاهها. والخماسية في نهاية الكلام، الخماسية دائرة تغرق العملية السياسية بواجهات نحن بنرفضها، عشان كده رفضنا وما حنلتغي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، ضد رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية. ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب، والتي تريد تحول مدني، والتي تريد انتصار لإرادة الشعب. السلام عليكم.
11: حذرت مفوضية اللاجئين من آثار القتال الدائر بين الحكومة الأثيوبية ومسلحين من التجراي على الحدود السودانية الشرقية وسقوط غذائف على معسكرات اللاجئين. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ خالد محمد طه صحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
4: بيان مفوضية اللاجئين في السودان جاء كانعكاس لتطور بينزل باتساع رقعة التوتر في القرن الأفريقي، وهو مردود لتداعيات المواجهات اللي اندلعت على الشريط الحدودي بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي بعد ما سقطت قذائف داخل معسكرات اللاجئين في الأراضي السودانية وأحدثت كثير من الأضرار ووقع كثير من الضحايا وحدثت إصابات. التطورات دي جات في ظل حشاشة المشهد الأمني على الحدود وعودة التوتر بين أديس أبابا وتيغراي. الملاحظ أنه ما في مؤشرات موثوقة حتى الآن بتربط المواجهات بانطلاق مجموعات مسلحة من الأراضي السودانية، رغم أنه الخبر ده متداول بشدة خصوصا في المنصات الإعلامية الإثيوبية. مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا. وبين الحسابات السياسية ومعاسي المدنيين بتبقى الحدود الشرقية السودانية واحدة من أكثر بؤر إقليم القرن الأفريقي هشاشة وقابلية للاشتعال.
11: سقط عشرات القتلى من المواطنين إثر قصف الجيش بمسيرة لمحكمة أهلية بمنطقة غرة الزاوية، واستنكرت حكومة التأسيس هذا الحادث على لسان الناطق باسم الحكومة السيد خالد دناع وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة.
2: تدين حكومة السلام بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المحكمة الأهلية بمنطقة غرة الزاوية بولاية شمال دارفور صباح اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينما لا تزال عمليات حصر الضحايا وإجلاء المصابين متواصلة. حكومة السلام استدين استهداف المحكمة الأهلية بوصفها مؤسسة مدنية تؤدي أدوارا قضائية واجتماعية في خدمة المواطنين، تعتبر هذا الهجوم انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدا خطيرا في استهداف المرافق المدنية واستخفافا متزايدا بحياة المدنيين وسلامتهم. تؤكد حكومة السلام على قدرتها على حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتجدد تأكيدها على أن هذا الهجوم لا يمكن أن يمر دون محاسبة الجناة، خاصة وأنه ليس حادثا منفصلا، وإنما يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت المدنيين والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والمنشآت المدنية في أنحاء متفرقة من السودان منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل. في ظل غياب التحقيقات الدولية المستقلة والمساءلة الفعالة، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتتقدم حكومة السلام بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أهالي منطقة غرة الزاوية، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
11: في ذات السياق تحدث لدبنجا أحد المواطنين من منطقة غرة الزاوية.
12: أولا الرحمة والمغفرة للشهداء. محكمة الزاوية غرة الأهلية الذين ارتوى أمس لحادث مأسوي أو قارة جوية قاسمة على مقر المحكمة، وهي المحكمة طبعا محكمة أهلية تم تأسيسها قبل 3 أعوام من إدارات أهلية وأعيان مجتمع ورجال الطرق الصوفية بغرض محاربة الجريمة والتفلتات وحل مشاكل الناس. أعضاء كلهم يتكون من إدارات أهلية عمد ومشايخ وأعيان المجتمع ورجال الدين وأساتذة، وتم تكوين بعض من أبناء المنطقة غرض الحراسات. المنطقة كل النازي شقالة بالتطوع، ما عندهم أي تعيين رسمي من أي طرف أو جهة. المحكمة هي محكمة أهلية في ظل انعقاد أمس لحل بعض المشاكل من المناطق حول غرة، دائما ما يتفاوتون فيها لأنه بقت تمثل المحكمة الأولى في هذه المنطقة بعد انعدام القضاء في ظل الحرب. بعد جلوس لحل المشكلة تم استهداف مقر المحكمة. هي راكوبة عبارة عن راكوبة عادية حقت قش، هم تحتها حوالي أكثر من العشرات من الناس تم استهدافهم بمسيرة أمس في حوالي الساعة 11 صباحا بصاروخ واحد من مسيرة حربية تتبع للجيش. تم استهداف فقط الجالسين على مقر المحكمة. راح ضحية الحادث حوالي 37 شهيد حتى الآن، وعدد عشرات من الجرحى تم نقلهم لعدد من المراكز من حولها والمناطق من أجل الإسعاف. تم تواري جثمان بعض الشهداء في منطقة غرة الزاوية ليلة أمس، وبعض منهم نقلوا لمنطقة قرقو حوالي جنوبا حوالي 21 كيلومتر جنوبا جنوب قرى الزاوية، ولم يتعرف حتى لتمس بعض الجسامين لم يوارى جسمانهم لعدم التعرف عليهم. الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية قرى ليلة أمس هي جريمة تضاف للسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود. الدولة السودانية ربنا يتولاهم الشباب برحمة إن شاء الله. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة، ولا تمت حشود ولا استنفار من حول المحكمة، غير أنك أنت بس يعني مبررها واحد بس أنك تاعي تستهدف مواطنين عزل ما عندهم أي شيء أو على صوت مرأة. وحتى المواطنين ذاته ما هم مجتمع واحد ولا من قبيلة واحدة ولا خشم بيت واحد، تكون يعني أمس الضحايا حقين حاجة الأمس دي من كل شتى مجتمعات البلد، ما من مكون واحد ولا من أسرة واحدة. ربنا يا مغلاه يصلح الحال.
11: أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تحديد 16 أغسطس موعد الانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال الطلاب بمختلف محليات الولاية. المزيد في هذا الجزء من حديث السيد حافظ أحمد عمر مدير وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذا الخصوص.
15: قررنا هيفتح المدارس يوم 16/8، وزملائي المدراء المدارس والمعلمين اللي هي في ينزل المدارس قبل أسبوع من 16/8 على أساس إنه يكون عمل إداري، وبالتالي وبرضه كثير من مدارسنا حقيقة محتاج لصيانة وبعضها محتاج لنظافة وكذا، يعني فده كله على أساس إنه في خلال هذا الأسبوع إحنا نتابع معهم ونشوف إمكانية استمرارية هذه المدارس، وبالتالي يتم معالجة ما يمكن علاجه. فلذلك إحنا بنناشد كل أولياء أمور الطلاب والطلاب أنفسهم وزملاء المعلمين والمعلمات في إنه والمجالس التربوية في إنه يجيفوا معنا في إنه نقدر نفتح المدارس بصورة كويسة بصورة طيبة على أساس إنه نهيئ بيئة مناسبة بالنسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات. كذلك

في خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من فتح المدارس أساسيين نتأكد ونجيب على المشاكل الأساسية بالنسبة لعملية استمرار هذه المدارس بإذن الله. ودي إن شاء الله هيتم من قبل الإدارات الفنية في المراحل كلها بإذن الله، وإن شاء الله يعني مسألة نعمل في أنها تتحقق. كذلك في الأسبوع الأول والثاني أيضا بنعمل على حصر المعلمين اللي نزلوا في المدارس أو مكاتبنا التعليمية، على أساس إنه نقدر نعرف، لأن نحن بالنسبة لنا العدد الكلي لغاية نهاية العام الدراسي في حضور كل المعلمين بكل المراحل في حضور 5000 وشوية، ولكن نتوقع في إنه في هذا العام حيكون هنالك زيادة للمعلمين وعدد كبير من المعلمين ممكن ينزلوا معنا في عملية تعليمية، ولذلك عملية الحصر حيتم من داخل مؤسساتنا سواء كان في داخل المدارس أو في مكاتبنا الإدارية الموجودة في المحليات، ودي أفتكر أنه مسألة مهمة. أيضا إن حقيقة في هذا العام وإحنا بنتكلم أنه ماشيين نعمل لجودة التعليم، نطالب حكومتنا المركزية والولائية بالضرورة توفير مرتبات بالنسبه للمعلمين، واحنا كلامنا بنقوله والعاملين في التعليم بنقوله بناء على التوجيه اللي ذكره السيد رئيس الجمهوريه محمد حمدان دبلو اثناء قرع الجرس في مدرسه الوحده الثانويه بنات لامتحانات الشهاده الثانويه، وبالتالي يعني ذكر في انه هم هيوفر مرتبات بالنسبه للمعلمين، ودي انا افتكر انه كان قرار سليم، واحنا حقيقه بنأكد في انه احنا مع قرار الرئيس ونعمل في انه المساله دي تتم بصوره كويسه، لانه هي الحافز الاساسي لاستقرار التعليم ولجوده التعليم اللي احنا بنتحدث عنهم. كذلك هنالك برضه موضوع مهم جدا اللي هي عدد كبير من مدارسنا الثانويه فيها ناس موجودين فيها، وبالتالي نعمل في انه كل الجهات المعنيه بالامر في انه يخلي لنا هذه المدارس، لانه طلابنا في هذا العام هم عددهم مقدر جدا، وبالتالي بالضروره في انه الطلاب ديل يدرسوا، ولذلك يعني احنا صحيح مع مشاكلهم مع كل الحاجات الانسانيه المطلوبه، ولكن بالضروره برضو انه الطلاب ديل هم يواصلوا تعليمهم يعني بصوره ضروريه جدا بالنسبه لنا، انهم بيشكلوا جيل المستقبل بالنسبه لنا. وكذلك بياكد في انه استراتيجيه التعليم هي وجود خدمه مدنيه معافه ووجود استقرار امني وسياسي في البلاد، ولذلك نعمل انه المساله بتاخذ في الحسبان. كذلك انه طلابنا اللي تم توزيعهم اللي ذكر من قبل مدير شؤون الطلاب والمدارس يجب انه يراجعوا اسماءهم يعني في مدارسهم، يعني طلاب من خلال يعني من الاسبوع القادم باذن الله يعني يجب عليهم انه يراجعوا اسماءهم في المدارس، وكذلك يمكن مراجعه مكتب شؤون المدارس والطلاب الموجود في رئاسه الوزاره، وكذلك يمكن مراجعه مدراء التعليم بالمحليات الاساسيين يتاكدوا في انه من اسماءهم، وبالتالي يكونوا مستعدين لعمليه التعليميه. ايضا هنالك نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا في انه الطلاب اللي عايزين يتحركوا من مدرسه الى اخرى، ودي مساله مهمه وضروريه جدا بنركز عليها، انه ما في طالب يتحرك من مدرسه يوزع فيها الى مدرسه اخر الا بعد مراجعه مكتب شؤون الطلاب والمدارس والمدرسه الحكوميه اللي توزع فيها، حتى بعد ذلك يعني بموافقتهم بالتالي يمكن ان ينتقل الى مدرسه الاخرى. احنا صحيح ما بنرفض انه زول ممكن ينتقل، لكن هنالك اجراءات يجب ان يتم ضبطها بصوره كويسه على اساس انه نقدر نوفر بيئه مناسبه ومستقره بالنسبه للعمليه التعليميه بالنسبه لنا. كذلك عشان اي مدرسه سواء كان حكوميه او خاصه عشان الطالب يسجل فيها مهم وضروري جدا في انه يبرز شهاده او استماره النجاح اللي بيستخرج من اداره الامتحانات برئاسه وزاره التربيه، ودي برضه مساله مهمه جدا، لانه يعني كثير من الاحوال بيواجهنا بعض المشاكل في الطلاب بيمشوا بيسجلوا وهم ما ناجحين في المرحله المتوسطه، وبالتالي دي مساله مهمه جدا. اي مدرسه وخاصه زملائي في المدارس الخاصه ضروري جدا في انه ما يستقبل اي طالب ما لم يكون هنالك شهاده او استماره نجاح من

0: من إدارة الامتحانات، وكذلك موافقة شؤون الطلاب والمدارس في رئاسة وزارة التربية والتعليم، على أساس إنه على الأقل نحافظ على الطلاب ونحافظ على السيرة النظيفة بالنسبة للعملية التعليمية اللي إحنا ماشيين فيها وورثناها من زمان يعني.
1: طالبت شبكة أطباء السودان وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مستشفى الذرة بمدينة واد مدني، وحذرت من التدهور المستمر في الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بسبب إضراب الكوادر الطبية. المزيد في حديث الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم شبكة أطباء السودان.
2: هناك تدهور سريع صراحة في الخدمة التي تقدمها مستشفى الذرة بمدينة مدني بولاية الجزيرة، حيث لم يستلم العاملين مرتباتهم من شهرين. أيضا هناك نقص حاد في توفير العلاج الكيميائي وتوفير جلسات العلاج الإشعاعي أيضا بالمركز، أمر الذي أسهم سلبا في الخدمة الموفرة لمرضى السرطان بولاية الجزيرة. دخل العاملون بالمركز صراحة في إضراب جزئي نسبة لعدم يعني توفير مرتباتهم لمدة شهرين، وبالتالي أيضا هناك يعني نقص حاد في عدد الجلسات التي تقدم للمرضى، وأيضا نقص حاد في الجرعات التي تقدم، حيث بعض المرضى بكل أسف يأخذون نصف الجرعة الكيماوي في المركز والنصف الآخر يعني يأخذون في مراكز خاصة. وكل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية. الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الذرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا. فبالتالي يعني المركز لا يعمل بسعة التشغيلية الكاملة، وإنما يعمل بسعة تشغيلية جزئية من شأنها يعني أن تؤثر سلبا على مستوى الخدمة التي توفر للمرضى، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحراط غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شبيه ومقاتلة.
4: أوكي. نعم نعم،
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
3: نعم نعم نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيده 100%، لان الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
4: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
4: وطيب
3: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه، انه التجار يعني الليلة ده من اربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم، وهي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بالمزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غر زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجا أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل خلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الحادثة المؤسوية كل المقاييس عاشتها منطقة الزاوية غراء ليلة أمس هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية. يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دنع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دنا الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غر الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: طبعا بالنسبة لحصل الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة دخلت النيابة، من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، من الناس بيقوا كانوا مغطغطين عليها ما دار يظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو طبنجة وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرض السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة تانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوى بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية، وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الأهلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل القضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال 3 مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه ان احنا قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة مفتكرة حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم ومستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافحة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مريم الصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت السودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت السودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت السودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
11: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
12: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
14: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذ نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
13: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
15: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب احنا أناسي وزاد كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص انت عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها. كويس، الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، وأنا والله بنجيب معاكم أنا جوا ريه برد عندنا ثلاثة مراكز كويس، وبرا عندنا أربعة. أنا إحنا الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود طيب المجهود ده المجهود ده لازم احنا نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كم في حاجه تسير بتاعت شنو بتاعت فدي حاجه سهله. فانا والله يعني شاكر لكم ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضعه ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في ريه برد وما تحرك ما يبلقى.
13: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
16: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كتير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن، ده كله في 6 شهور بس. يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو أن احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا احنا لازم شنو نحافظ عليها و نخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسي قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
13: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
12: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
19: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضع النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
18: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
20: اللقاء. قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن مبادرة أطلقها اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان، وتهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب الأستاذ محمد عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، حدثنا بداية عن هذه المبادرة، متى انطلقت وما أبرز الدوافع التي قادت إلى إطلاقها في هذا التوقيت؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، وتحياتنا لراديو دبنجة وللمستمعين لراديو دبنجة على طول ربوع الوطن وطننا السودان. نحن بصراحة الاتحاد شباب محلية الدبب ومحدثكم محمد عثمان رئيس الاتحاد، وطبعا كالعادة يعني اتحادات الشباب هي جزء من تكوين المحليات ومنظمة مجتمع مدني معنية بقضايا الشباب وتكامل دور الشباب مع المجتمع ومع الحكومة.
1: نعم.
2: والاتحادات طبعا قديمة وموجودة، لكن يمكن نحن دورتنا انطلقت في 25 أبريل الفات، وبعد ذلك انعقدت الجمعية العمومية وجينا عبر الانتخابات حتى يعني نعمل لتحقيق أهداف الشباب في فترة ودورة محدودة، بعد ذلك إن شاء الله تاني بتدور العملية الانتخابية وبيجوا

0: السلام وقضية مكافحة خطاب الكراهية.
1: نعم
0: وبالتالي يعني بدأنا خطوات وبعض الأنشطة، ويمكن أخيرا يعني أنتجنا فيديوهات قصيرة مصورة سكتشات للتوعية، هي تخاطب بشكل غير مباشر المجتمع تمهيدا لبعد ذاك المخاطبة المباشرة في الأسواق وفي أماكن التجمعات العامة وفي كمحاضرات أو ندوات رسمية إن شاء الله.
1: نعم في حاجة خلت الشباب مثلا في محلية الدبا بأنهم يعني تبدو خطواتكم أو تبدو دورتكم ببرامج محددة، يعني مثلا برنامج بتاعت السلم المجتمعي كان الهدف الأساسي بالنسبة لكم، في دوافع من وراء الكلام ده؟
0: والله طبعا يا أستاذ، بالتأكيد الحالة السودانية عموما، يعني بغض النظر عن محلية الدبا، الحالة السودانية عموما، يمكن السودان بينتقل من حرب إلى حرب طيلة 70 عاما، وكل مرة الناس يعني يعتقد أنه الأمور تمهدت وجاء السلام والناس يغنوا للسلام، سرعان ما يتفاجأ الشعب بنسخة جديدة من حرب أعنف من الأولى. وكذلك المنطقة برضو في غرب كردفان هنا محلية الدبا، التركيبة الاجتماعية إضافة للمشاكل العامة في الوطن، في بعض يعني المنطقة مؤهلة أحيانا لنزاعات قبلية، لإشكاليات أسرية، ودي كلها حتمت علينا نحن إنه الدور بيحتاج لمجهود أكبر. فرض نحن نقدم مجهود أكبر من بقية السودانيين ونجتهد، لأنه نعتقد إنه الإشكال عندنا طبقة المشكلات الوطنية الكبرى، وثاني حتى المجتمع بيعاني من مهددات محلية داخلية وعلى رأسها المشاكل القبلية. الحمد لله الآن ما عندنا، لكن سبق وكانت وبنحتاج للوقاية منها.
1: نعم طيب العوامل اللي قاعد تساهم في تصاعد خطاب الكراهية شنو يعني من وجهة نظركم انتو، يعني بالذات في الآونة الأخيرة مع التصاعد حرب ويعني بالذات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك؟
0: والله يا أستاذ أمين، أول حاجة خطاب الكراهية ده هو في المقام الأول يعني بينبع من الجهل، المجتمع الجاهل، وعلى حسب نسبة جهل المجتمع، المجتمع جاهل بنسبة 100%، جاهل بنسبة 50%، جاهل بنسبة 5%، دائما منبع خطاب الكراهية نحن نعتبره هو الجهل، بل خطاب الكراهية في هو ذاته مؤشر على التخلف. كل ما كانت المجتمعات متخلفة كل ما هي وجدت نفسها غارقة في خطاب الكراهية زائد الحروب العنف. هو خطاب الكراهية بيصدر أساسا تحت الضغط في حالة الغضب، قد يكون الإنسان هو بيحمل البذرة بتاع خطاب الكراهية، لكن إذا كان الوضع مستتب والحالة مستقرة ما بتظهر، لكن في لحظة النزاع سواء كان نزاع بين شخصين أو نزاع بين مجموعة أو نزاع كبير تحت الضغط طوالي بتصير تعتبر بيئة خاصة وبيزدهر فيها خطاب الكراهية سواء كان بقصد أو بدون قصد.
1: طيب انتو كشباب هس يعني عندكم طموح وخطط انكم تواجهوا الإشكالية دي يعني قبل ما تتفاقم، يعني انتو عندكم نظرة مستقبلية أو حاجة استباقية وقائية، استندتوا إلى شنو يعني الآليات بتاعتكم أو الأنشطة والبرامج الممكن تقوموا به عشان ما تحاربوا به خطاب الكراهية وتنشروا ثقافة السلام في المجتمعات هناك؟
0: بالفعل أستاذ أمين، نحن ما عندنا خيار إلا يكون عندنا طموح. يعني لا يمكن، صحيح حالة الإحباط واليأس عندنا في السودان عموما يعني مسيطرة وشديدة، لكن نحن الحمد لله نحتفظ بالطموح، لأنه في النهاية نحن دي مجتمعاتنا وده وطننا ويستحق، وبنراهن على معالجة مخاطبة الأسباب المشكلة زي ما قلنا، بما أنه المشكلة نابعة من الجهل ونابعة من التخلف ونابعة من الحرب، نحن حنتحرك في المقام الأول في رفع الوعي، في رفع الوعي، لأنه رفع الوعي هو بيحصن الإنسان من أنه يكون هو في نفسه مصدر لخطاب الكراهية، أو حتى يعني يتعاطف وينخرط في اتجاه خطاب الكراهية. ونحن في نفس الوقت بندعو للسلام، نحن الآن كشعب سوداني بنفتكر أن السلام الفوري والآني هو رغبتنا نحن كشعب، أما إذا أي شخص آخر هو بيدعو لحالة الحرب وبيرفض السلام، ده هو بشكل أو بآخر هو عدو للشعب السوداني، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، والجنة هي دار السلام، ولن يدخلها الناس حتى إلا إذا أفشوا السلام بينهم. فنحن بنعمل على التوعية وبنساعد المؤسسات التعليمية على أساس التعليم برضو ينهي الجهل، وبندعو للسلام، وفي المستقبل بنضغط على الحكومة وبندفع مع الحكومة على أساس أن العملية دي لابد برضو يكون في تشريعات وقوانين لمكافحتها.
1: نعم.
0: لأنه في النهاية حيكون في ناس عمليات التوعية لوحدة ما بتقنعهم أو ما بتردعهم، فدول بيحتاجوا لردع بالقانون.
1: في شريحة محددة أنتم بتركزوا عليها مثلا

0: احنا طبعا يا استاذ بالاساس بنركز على شريحه الشباب، شريحه الشباب لانها هي الشريحه النشطه والمتفاعله والحيه، وربما يعني المستقبل الشباب هم حيكونوا على سده المجتمع، يعني حيكون منهم الاباء في المستقبل ويكون منهم المدراء وغيرهم. بعد ذاك عبر الشباب يعني مجهوداتنا اذا ربنا يسهل وبيلقينا يعني مقدرات بتمتد لتصل انه الكبار وتصل التلاميذ والطلاب في المدرسة وغيرهم،
1: نعم
0: لكن مدخلنا الأساسي هو الشباب.
1: نعم طيب، بتعتقد انه في من خلال يعني بداياتكم وترتيبكم للعمل البسيط اللي انتم قمتوا به، سواء كان مخاطبة المشاكل على شكل مسرحيات او تصوير بتاعت مقاطع بتاعت فيديو، لاحظتوا منه مثلا في استجابة من الشباب، في استجابة من المجتمعات للأنشطة اللي انتم قمتوا بها؟
0: نحن ما عندنا آلية مثلا واضحة كده للقياس، لكن عندنا ملاحظات. مثلا يعني أخواننا الشباب كثير بنلاقيهم معجبين جدا بهذا الاتجاه وبيحفزوا إنه الناس تستمر في هذا الاتجاه، ويعني لقية الحاجة دي إشادات سواء كان الشباب والآخرين وتفاعلوا معنا، يعني والله حتى من المجتمعات الجارة بالنسبة لنا يعني تفاعلوا معنا وقالوا إنه ده مدخل نحن يمكن نبني عليها ونقدر يعني نتواصل وننتج أشياء متبادلة على أساس إنه نسجل. فالآن المؤشر الوحيد إنه الحاجة دي لاقت إشادات ولاقت ترحيب وقبول، وكل والجميع يعني بصراحة بيقول لنا يا أخي استمروا إلى مزيد من الفيديوهات القصيرة دي، بعد ذلك مدبوعة بالمخاطبات المباشرة.
1: نعم طيب، انتوا قادرين تصلوا للفئات دي كيف، أو للجمهور هناك بتصلهم كيف؟ عندكم مثلا مجموعات بتاعت واتساب بتنشروا محتواكم ده، بتنشروا كيف، توصلوا كيف للناس؟
0: حاجات من قبيل الفيديوهات القصيرة دي عندنا صفحة رسمية منصة باسم اتحاد شباب محلية الديوم على الفيسبوك، بننتج هذه المواد وبعد ذلك بتنشر أولا في المنصة، بعد ذلك بتوزع في وسائط الواتساب وبيشاركوها الناس على صفحاتهم الشخصية وكذا، لأنه نحن بشوية كده زي الوصول المباشر الآن والوصول لإدارياتنا فيه شوية صعوبة لأنه بيحتاج لتمويل وتكاليف، والاتحادات طبعا زي ما معروف بالنسبة لكم ما عندها موارد ثابتة، فنحن ذات الوسائط دي بصراحة يعني قصرت لنا المشوار، بقت لنا أقرب خيار بديل.
1: في تحديات كثيرة إنكم تصلوا للناس، وكان على من الناحية المادية أو التحرك ذاته بالنسبة للناس اللي بينفذوا المبادرة، تكاليف وما إلى ذلك.
0: بالفعل في تحديات، التحرك والتنقل هو تحدي كبير في المقام الأول، لأنه أنت عشان تقدر تصل ده التحدي الأول. التحدي الثاني إنك أنت ذاتك بتصل في كم من الزمن، لأن في حاجات بتحتاج لتدخل سريع. فالتحديات الحركة والتنقل لوحدها ناهيك عن البرامج دي كلها، بتحتاج يعني بتحتاج إنك أنت عشان تقدر تتحرك بتحتاج لتكاليف، عشان تقدر تهيئ وضع يعني يكون فيه مثلا كراسي، مكبرات الصوت إذا بتستضيف ناس، الحاجات دي كلها.
1: نعم.
0: حتى نحن يعني إدارياتنا نحن برضو عندنا 3 إدارية غير إدارية الديبو المحلية، كلها في 4 إدارية. فلحد الآن نحن بنجد صعوبة في أنه نصل إدارياتنا دي بشكل مباشر، وإذا وقعت مشكلة على مسافة بسيطة من المحلية والمدينة الرئيسية بيكون في صعوبة وبيكون في تأخير بسبب ضعف الوسائل وضعف المقدرات.
1: نعم، من الناحية التقنية يعني مثلا إعداد الفيديوهات، توفر الشبكة وتوفر الكهرباء، يعني هل في مشاكل بتواجهكم في الحاجات دي؟
0: والله نحن لحد الآن بنعمل بالأدوات الشخصية، يعني ما عندنا مثلا كاميرا، لكن بنصور بتلفوناتنا كالعادة وبتلفون أي واحد من الشباب. في المايكات برضو، المايكات الويرلس الصغيرة دي برضو أسي الآن في واحد من الشباب هنا عنده، ونحن بنستعيره منه استعارة يعني.
1: نعم
0: برضو لما نكون عايزين نصور بنصور. بعد ذاك هو طبعا الكهرباء دي بتعتمد بس على حسب التلفون.
1: نعم.
0: المنطقة ما فيها دعم بتاع كهرباء مستدام أصلا، لكن بالموجود ده يعني إحنا في النهاية قادرين ننتج الحاجة بحسب المقدرات يعني.
1: نعم،
0: لكن المجهودات كلها لا ماشي بالممتلكات الشخصية.
1: نعم طيب، في شراكات بيناتكم مثلا والأجسام الرسمية، سواء كان يعني مؤسسات الإعلام التابعة للسلطات في المنطقة، إدارات التعليم، في تنسيق فيما بينكم، في منظمات ممكن تجيف معكم تدعمكم؟
0: والله الشراكات طبعا هي أول حاجة تعتبر ضرورية بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة للمجتمع أو حتى للحكومة، لأن المجهودات تتكامل مع بعض البعض، ونحن منخرطين معهم في ما يلين والحاجات اللي يمكن نحن نقدمها، ويمكن برضو التعليم شراكاتنا ممتدة قبل فترة تمهيدا لانطلاق العام الدراسي اللي هو سقري على الجرس بالأمس. يمكن نحن في بداية الاستعدادات شاركنا بمبادرة بتاعت إصحاح بيئة وتهيئة المدارس،
1: نعم
0: وشراكاتنا معاه مستمرة، لأنه زي ما قلت لك الجهل هو منبع خطاب الكراهية ومنبع كل الشرور. والتعليم إذا نحن في النهاية نطمح للمعالجة لابد مجبرين إنه ننخرط في شراكات مع المؤسسات التعليمية وإدارة التعليم.
1: نعم طيب، من خلال متابعتك يعني أنتم كناس ناشطين يعني عندكم رؤية لمحاربة خطاب الكراهية، يعني الملاحظ أنه هو وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى بتاعة السودان ككل مع استمرار الحرب للسنة الثالثة الآن، رأيكم شنو في الدور بتاعة الإعلام؟ هل بتروا أنه ممكن يساهم بشكل كبير في الحد من خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، ولا أنتوا رأيكم شنو في الحاجة الماشي الآن؟
0: والله طبعا يا أستاذ أمين، بصراحة الإعلام ده ونحن نعتبره يعني أرض خصبة للزراعة، والزراعة دي بعد ذاك أيهما يزرع أكبر ويزرع يعني أكثر. إذا جو أصحاب الخطاب الحسن وخطاب السلام وخطاب الوئام والتعايش السلمي تحدثوا كثير في الإعلام وانتشروا بشكل أكبر في الإعلام، الإعلام حيكون وسيلة ممتازة ويخدم المجتمع ويساعد المجتمع ويشارك في ازدهار المجتمع. أما إذا أصحاب خطاب الكراهية بيجوا كثير كمان برضو بيجوا زي ما قاعدين يوصفوا الناس كالعادة العامة سلاح ذو حدين. والآن في الحرب بصراحة يعني ظهرت كثير من الأصوات يعني هي يائسة للغاية وبائسة للغاية، إنه سخرت نفسها فقط لتعميق الفرقة وتعميق الانقسام بين المجتمع على أسس نحن نعتبرها يعني أسس بصراحة رخيصة للغاية. يعني تخيل إنسان يرتع في السودانيين وهو بيفرق بينهم بناء على اللون أو بناء على القبيلة أو بناء على الجهة أو بناء على اللهجة أو اللغة أو حتى بناء على غني أو فقير وغيره، دي حالة يمكن تكون سيئة شديد، وهي الآن موجودة بالذات بدوافع الحرب وكراهية الحرب وعنف الحرب. وأنا متأكد بصراحة إذا الناس اللي بيدعوا للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي صوتنا بيقى عالي وصوتنا بيقى مسموع خالص، بإمكاننا خالص إنه نقصي أصحاب خطاب الكراهية والمفسدين والناس اللي عكروا صفو الحياة وقسموا الشعب السوداني.
1: نعم، يعني في كلامك قبل يعني تكلمت إنه الشريحة المهم بالنسبة لكم وبتركزوا عليها أكتر اللي هو شريحة الشباب، فكيف ممكن نحن نستفيد من الشباب ديل يعني من طاقتهم في محاربة اللي هو خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، كيف نقدر نستفيد من طاقتهم دي؟
0: طيب أصلا طاقة الشباب طبعا هي طاقة يعني منطلقة وفاعلة، بعد ذاك نحن دايرين هدفنا الأساسي أنه نعمل على توعية الشباب على أساس أنه الشاب لما يكون واعي ويكون مدرك ويكون فاهم الطاقة دي أصلاً حتنطلق وستعبر عن نفسها، لكن طاقة الشخص الواعي بيعبر عن طاقته بيعبر عن نفسه بشكل مفيد وشكل بناء، لكن لو تركنا الشاب غير واعي وغير مدرك فهو بشكل أو بآخر بيتحول هو ذاته لمعضلة وبيتحول للأذى وبيكون يعني عطل نفسه في مناطق فاسدة مثل خطاب الكراهية، أو حتى يعني مرات في ناس بيدمروا بعض الأصول الخدمية بسبب الجهل. فنحن عن طريق الوعي إن شاء الله يمكن أنه نخلي طاقة الشباب دي تصوب أكثر في اتجاه بناء السلام والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عثمان رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من معلومات حول مبادرة الاتحاد لنشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش ومحاربة خطاب الكراهية.
0: أشكرك جزيلا أستاذ أمير رمضان، وتحياتي لراديو دبنجا ومستمعينه على طول وعرض ربوع الوطن السودان، ونحن على استعداد دائم وسعيدين دائما في أنه نكون عبركم ورسالتنا تصل عبر صوتكم.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الموافق 3 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانات واسعة لمقتل وجرح العشرات في قصف بطائرة مسيرة لمبنى المحكمة بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بالتعذيب محتجز حتى الموت داخل الحراسة في دنقلة. قتلى وجرحى وسط اللاجئين بالمعسكرات نتيجة مواجهات بين التجراي والجيش الأثيوبي على الحدود السودانية مع أثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وأصيب عشرات المدنيين الأحد بسبب هجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت محكمة أهلية بمنطقة غرة زاوية في ولاية شمال دارفور. وقال عبد الملك موسى، وهو من سكان المنطقة لراديو دبنجة، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا أثناء وجود عشرات المدنيين داخل مقر المحكمة، ما أسفر عن مقتل نحو 37 شخص وإصابة آخرين، مشير إلى نقل الجرحى إلى مراكز صحية في المناطق المجاورة، من بينها مدينة كبكابية التي تبعد نحو 27 كيلومتر ناحية الشرق، فيما تعذر التعرف على هويات بعض الضحايا بسبب التفحم وتناصرها إلى أشلاء. وذكر أن المحكمة الأهلية أنشئت قبل 3 أعوام بمبادرة من الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع لمعالجة النزاعات المحلية والحد من التفلتات الأمنية بعد توقف المؤسسة القضائية بسبب الحرب، وكانت تعقد جلسة لحل الخلاف بين مواطنين من القرى المجاورة عند وقوع الهجوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الحادثة مؤسوية كل المقاييس، عاشتها منطقة الزاوية غرة ليلة أمس. هي جريمة تضاف لسجل وجرائم جهاز الدولة على مر عقود الدولة السودانية، يعني ما في أي مبرر لهذا الحادث أو أنك تقصف مواطنين عزل، لأنه ما في أي يعني مظاهر عسكرية موجودة حول المحكمة أو في المحكمة.
0: من جهتها أدانت حكومة السلام الهجوم، وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة خالد دناع، قال في بيان أن المحكمة الأهلية تعد مؤسسة مدنية تقدم خدمات قضائية واجتماعية للمواطنين، واصفا استهدافها بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. واتهم دناء الجيش السوداني بالمسؤولية عن الهجوم، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تحمل حكومة السلام قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما سبقه من انتهاكات بحق المدنيين وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وإنسانية، كما تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
0: من جانبها أدانت مجموعة محمد طوارئ بأشد العبارات استهداف المحكمة الأهلية في غرية غرة الزاوية بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، والمدنيين الموجودين بداخلها ومحيطها بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني يوم الأحد، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 35 شخص وإصابة آخرين كانوا موجودين داخل المحكمة ومحيطها وقت وقوع الهجوم. وأكدت مجموعة محمد طوارئ في بيان أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعت المجموعة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع إلزام جميع أطراف النزاع باحترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط وضمان حماية المدنيين والمرافق القضائية والأعيان المدنية من آثار العمليات العسكرية. أصدرت محكمة جنايات دونغولا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 من عناصر الشرطة بعد إدانتهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل مركز احتجاز. وقالت النيابة العامة في بيان أن الحكم صدر بحق المقدم نزار أحمد الحسن والرغيب شرطة الياس عبد الرحمن والعريف محمد عبد الرحمن والعريف شرطة خالد ياسر والجندوين مصعب عبد الرحمن ورامي. وذكرت أن المحكمة برئاسة القاضي نزار استندت إلى البيانات التي قدمتها النيابة والتي أثبتت اعتداء المدانين على أحد المحتجزين داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دونغولا وتعذيبه مما أدى إلى وفاته. وقال مواطن من دونغولا لراديو دبنغا وهو يعلق على الحكم في هذا الخصوص:
3: والله طبعا بالنسبة لحسن الوفاة حصلت جوا قسم المباحث في المركز بتاع المباحث ذاته، حصلت جوا في التعذيب ده، حصل جوا مش عالم مركز المباحث ميت، لأنه القضية دي ذاتها قضية يعني طلعت بعد صعوبة، دخلت النيابة من النيابة بعد صعوبة جات القضاء، أنه الناس بيقوا كان مغطغطين عليها ما دار ظهروها.
0: أعلنت معتمدية اللاجئين في بيان أن وقوع عدد من الوفيات بين اللاجئين بالمعسكرات نتيجة سقوط قذائف بها بسبب مواجهات اندلعت بين قوات التجراي والجيش الأثيوبي في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. وأكد البيان أن استمرار الحشود العسكرية يؤدي لتدفق المزيد من اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد المخاطر الأمنية والإنسانية. وناشدت معتمدية اللاجئين المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية بما يعزز السلم والأمن في المنطقة وضمان حماية اللاجئين. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد طاحة لراديو دبنغا وهو يعلق على ما حدث في الحدود مع أثيوبيا:
4: مع استمرار الحشود العسكرية المتبادلة بيظل خطر التصعيد قائم، وده حيفرض على السودان تحديات جديدة تبدأ بموجات بتاعت لجوء ونزوح إضافية وضغوط إنسانية وأمنية، وما حتنتهي عند احتمال انعكاس الأزمة على العلاقات بين الخرطوم وأدي أبابا.
0: يعاني مرضى السرطان بولاية الجزيرة من نقص حاد في جرعات الكيماوي بسبب التدهور في الخدمات الصحية بمستشفى الزرة بمدينة وتمدني بعد توقف عدد من الكوادر عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم لشهرين، مما تسبب في نقص التمريض وتأخير العلاج، حيث يمنح بعض المرضى نصف الجرعة ويحال لإكمالها بالقطاع الخاص. وطالب المتحدث الرسمي باسم شبكة أطباء السودان الدكتور أحمد فيصل طالب وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل لصرف مستحقات الكوادر وتأمين أدوية العلاج الكيماوي وإعادة استقرار خدمات مستشفى الزرة. وأكد أن التقاعس في ذلك يهدد حياة مرضى السرطان ويحرمهم من حقهم في الحصول على العلاج والرعاية اللازمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: الإضراب هو ليس إضراب كامل أو شلل كلي للخدمة الموفرة من قبل مستشفى الزرة للمرضى، وإنما هو إضراب جزئي. بعض العاملين بالمركز دخلوا في إضراب بسبب عدم توفر رواتبهم، وأيضا نقص الجرعات العلاجية كما ذكرت سابقا.
0: من جهة ثانية أشار فيصل إلى الأوضاع في مراكز غسيل الكلى بولاية الجزيرة التي لا تزال تعمل ولكنها تواجه تحديات كبيرة تحيد من كفاءتها، من بينها عدم انتظام توفير المياه النقية اللازمة للتشغيل وضعف سلاسل الإمداد الخاصة بالمستهلكات الطبية مثل الفلاتر وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأضاف أن المراكز الحالية تعمل بأقصى طاقاتها الاستيعابية، ولكن يجب تحسين الأوضاع الصحية بالولاية عبر توفير أجهزة غسيل كلى إضافية في المراكز الريفية، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية بمدينة وتمدني ويضمن وصول الخدمات العلاجية للمرضى بصورة أفضل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: كل هذه يعني التدهورات والمشاكل في المركز أثرت بصورة كبيرة جدا على توفير الخدمة للمرضى، وبالتالي احنا بنطالب وزارة الصحة الولائية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وأيضا وزارة الصحة الاتحادية.
0: من جهة أخرى، ناشدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان، ناشدت الدولة والجهات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين شروط خدمة العاملين في القطاع الصحي، وسوء بما تحقق للمعلمين، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتقديرا للدور الوطني الذي ظلوا يطلعون به في حماية صحة المواطنين وصون حياة الإنسان السوداني. وهنأت النقابة في بيان المعلمين والمعلمات في السودان بمناسبة ما تحقق لهم من استحقاقات عادلة، مشيدة بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء والتي أعادت إليهم جانبا من حقوقهم وأنصفتهم بعد سنوات من المعاملة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني وتحالف صمود وتكتل تأسيس اعتذارها عن المشاركة في اجتماعات الأهلية الخماسية وقاطعت اجتماعاتها التي عقدت في أديس أبابا مطلع هذا الشهر. وعبر القيادي بتحالف صمود جعفر حسن عن أسباب المقاطعة، موضحا لراديو دبنجا أن الأهلية الخماسية سعت عبر اجتماعاتها إلى مواصلة خطوات تشكيل اللجنة التحضيرية دون معالجة الخلل الأساسي المتمثل في عدم التحديد الواضح والأمين للأطراف والقضايا منذ البداية، مشير إلى أن تكرار هذه الأخطاء دون مراجعة واستجابة للملاحظات دفع معظم الأطراف إلى المقاطعة، وهو ما يعني في جوهره فشل الاجتماع في تحقيق أهدافه. وأضاف حسن في هذا الخصوص:
6: ونحن نفتكر أنه ما في حل للقضية السودانية وإلا بالسلام، والسلام ما بيجي إلا عبر التفاوض، والتفاوض يجب أنه يتم في خلال ثلاثة مسارات: مسار لوقف إطلاق النار، وده بيتم بين القوات المتحاربة، ومسار للعملية السياسية، وده توصيفه نحن قلنا بيبدأ به اللجنة التحضيرية، هي تعد المواضيع وتحدد الأطراف وتحدد المكان وزمان الحوار وتحدد دور المجتمع الدولي والإقليمي. المسار الثالث هو المسار الإنساني. المسارات الثلاثة نفتكرها حزمة واحدة تمشي مع بعضها البعض عشان نصل إلى سلام دائم مستدام في بلدنا.
0: من جانبه، بيّن القيادي السياسي كمال عمر عبد السلام مبررات تفصيلية لموقف المقاطعة، حاصلا المشكلة في منهجية عمل الآلية الخماسية التي تحاول حسب وصفه الجمع بين الصالح والطالح. وأوضح عمر أن الرفض يعود إلى مساعي إقراق العملية السياسية بواجهات ولافتات تابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مؤكد أن ذلك يعادل المساواة بين من أشعل الحرب وتسبب في الاستبداد وبين القوى الساعية للتحول الديمقراطي. وأضاف أن مثل هذا النهج يعمل على مكافأة أطراف النظام السابق ومساعدة العسكر على الانفراد بالسلطة، لافتا إلى وجود تقاطع مصالح بين الخماسية وأطراف إقليمية تسعى لتكريس الحكم العسكري، مما جعل المقاطعة موقفا مبدئيا ضد التمهيد لإعادة النظام البائد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: رفضنا وما حنلتقي بالخماسية مدام عقليتها السياسية هي ضد رغبة الشعب السوداني، رغبة التغيير، ضد رغبتنا كقوة سياسية نافذة في الساحة السياسية، ولذلك تم الرفض بشدة، ونسقنا مع أخواننا في صمود، ونسقنا مع القوى الحادبة على مصلحة السودان، القوى التي تريد وقف الحرب.
0: من جهة أخرى، أكد حزب الأمة القومي للآلية الخماسية بأديس أبابا أن المدخل الصحيح للعملية السياسية يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وبناء الثقة بين كافة الأطراف السودانية، ثم الانتقال إلى إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية وأمنية شاملة تعالج أسباب الصراع، وصولا إلى حوار وطني جامع يؤسس لسلام مستدام ودولة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. ودعا الحزب خلال اجتماع وفد منه برئاسة الدكتورة مانية مصادق مع الآلية الخماسية بأديس أبابا، دعا إلى تطوير أداة اللجنة الخماسية وتعزيز فاعليتها من خلال توحيد تفويضها وهيكلتها وآلية عملها وترسيخ التشاور المؤسسي مع القوى السياسية والخبراء السودانيين بما يعزز الملكية السودانية للعملية السياسية. تشهد مدينة بورت سودان أزمة حادة في المياه مع ارتفاع شديد في أسعار المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر بدائل. وقال هاشم طاهر بلال من مواطني مدينة سلالاب، قال لراديو دبنغ أنهم يعانون من انعدام المياه وللسنة الخامسة، وأرجع الأزمة لسوء في التوزيع مع وفرة في الإنتاج، متهما من سماهم بمافية المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الأزمة بتاعت الموية أزمة مفتعلة، وخصوصا في الأيام الصيف تكون مفتعلة، لأنه كل سواقين التناكرة وإدارة المياه وعلى رأسها مدير الموية.
0: من جهته قال محمد عبد القادر عوض العمدة أبو شار، قال أن أزمة المياه مفتعلة خصوصا في فصل الصيف، وأضاف أن هناك بعض الأشخاص ينقلون المياه عبر شاحنة التناكر من الخط الناقل. من جانبه قال الصحفي عثمان هاشم أن المواطنين في بورت سودان تأثروا من قطاعات الكهرباء التي دخلت يومها الثاني، وتفاقم معها معاناة المواطنين وتضاعفت لدى المرضى منهم، مشير إلى أنه لا توجد حلول سوى شراء طاقة شمسية بالمليارات أو مولد يعمل بالوقود وأسعاره مرتفعة جدا، وهذين الخيارين فوق طاقة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: البدائل الآن المطروحة أمام المواطن إما شراء طاقة شمسية بمليارات أو مولد بيشتغل بوقود الجاز، والجاز سعره غالي جدا فوق طاقة المواطن. حتى التشغيل في المرافق الحيوية زي المستشفيات وزي المراكز الصحية التكاليف عالية جدا.
0: يذكر أن حالة الإنذار الأحمر بسبب موجة الحر على طول ساحل البحر الأحمر وبورت سودان لا تزال سارية إلى يوم الخميس القادم، وحذر أطباء من أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وضربات الشمس، ودعوا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للأشعة الشمسية والإكثار من شرب المياه وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة. كما دعت وزارة الصحة المواطنين أيضا إلى ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واستخدام غطاء للرأس وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال ومرض الأمراض المزمنة، والتوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي عند الشعور بالدوار أو الإغماء أو الصداع الشديد أو غيرها من أعراض ضربات الشمس. أكدت اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلاني أحمد شفا أن قرار محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة السجن من 6 أشهر إلى شهر واحد مكتفية بالفترة التي قضاها يمثل خطوة في مسيرة النضال والتضامن، مشددة على أنها لا تعد أن القرار نهاية للقضية، وتعهدت بمواصلة الحملة حتى البراءة الكاملة. وقال المتحدث باسم اللجنة بركات بشير نجار لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: أمس أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن.
0: الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش تشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب. كما أصدر المجلس في اجتماعه يوم الأحد قرارا آخر يحظر تواجد منسوبي القوات النظامية والقوات المساعدة في مناطق التعدين ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تخالف ذلك. وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي لكل المهددات الأمنية بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين. بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى التقيكم في نشر المحطة لكم مني أطيب التحية.
11: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دونغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو احد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بيطالب باستخدام المحكمه كآلية ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
13: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية. وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011، وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
12: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السرية وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
14: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
12: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
13: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
12: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
14: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكم.
12: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
14: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات المتصل إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
11: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
15: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دابنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح أو مصل عشان يقوم يحميه من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن إحنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن إحنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن إحنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات، لازم إحنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان يمشي طعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بندي 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكثر عرضه للامراض، يعني هم المضاعفات تكون عندهم كثيره، لانه

0: الطفل ما عنده مناعة، يقولهم دايما لما تكون حامل بيكون برضو ما عنده مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هما الاثنين تشوفها صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطقي منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة لأنها مطقيمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. بالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية. يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بسأله من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأنينا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
1: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أسرد نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من انخفاض الدخل، وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا إنه الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا أن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة، يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأنه النسبة دي كانت أو الإحصائية دي كانت قبل الحرب. والنتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر؟ وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو؟ وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد؟ وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة؟ وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية؟ والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي، ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023، وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لكم؟
4: راديو دبنجا، والسلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي، كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة. ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم، وإن كان التقرير يعني اختص بفترة ما بين ما لفترة ما قبل الحرب، ومسحة يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
3: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي، يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات، يعني قياس على بعض الخدمات. فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما في جانب اقتصادي، يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
4: احنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر. لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين، يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني. وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان إنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية لجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية خلال الفترة دي. بنلاحظ أنه الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في إنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت إنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر السبعينيات القرن الفات ولغاية حسة في القرن الجديد. يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار، تضخم يعني، لأن التضخم برضو الضريبة. وضريبة تقشفية على الغالبية يعني. في وقت تراجع في قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة، ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث انه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين يعني، لأن ضريبة تنازلية وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القسري. ما في اثنين ثلاثة يعني، الضغط عالي جدا جدا، ودي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الإنتاج الزراعي والحيواني هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
3: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
4: السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليك من المتخصصين فالحرب بالتأكيد جات هتكون ضاعفت من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة يعني، فهي جات فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الإنتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. دي الحرب تسببت فيهم، فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميداني جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030، الله أعلم، ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء. لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب، يعني ده حيكون رقم بسيط جدا جدا، لأنه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني هيكون صعب جدا على المواطنين، إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار يعني. فبالتأكيد الفترة الجاية هتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب يعني سواء كان بشكل كهرباء موية تعليم صحة يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب دي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي لمزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي إلى تقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا
3: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء إلى نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله
2: حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان، وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال: إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد، مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: طارم محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله
1: كل زول في اتجاه محوره.
2: الله
1: ما عندنا أي مشكلة.
2: الله
1: وتختار المحور الداير.
2: الله
1: يوري كل المحاور ويختار الداير. لكن كل المحاور حتتحرك في وقت واحد.
2: الله
1: يعني بإذن الله نعد شعبنا السوداني بيكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون. وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة وهم بابكر إسحاق عبد الله يحيى ودهب إسحاق يحيى وآدم آدم إبراهيم شرف الدين والشيخ يحيى وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله، تم قتل عبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين في من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بأبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم من قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراح أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسا يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غصريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المعتقلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم 3 إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا 4 استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: الليلة دخلنا في إضراب، جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاده بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة، ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا، فهسه الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرية. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل لأول الحاجة الداخلة دي، إنها حاجة ظاهرة في المستشفى، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو ودبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعة الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة. يعني
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة تجيف علينا ونجيف، ونحن برضو مناديب ممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطب تقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها العم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتكم براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام، وكان حريق اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط النقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
11: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
10: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
11: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون في انقسامات وبتكون في مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
10: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناح من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة، ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
11: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا، الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤوليه هنا بتتقسم لجهات مختلفه، جزء منها مسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤوليه على منفذين القانون المحليين هنا اذا قلنا المانيا او فرنسا او غيرها، طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهيه بشكل واسع، وفي المسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤوليه طبعا على الاشخاص الاخرين. في الحته دي هنا طبعا المشكله كبيره، لانه اغلب الدول عندها تشريعات مختلفه في موضوع المقاضاه. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلدوا الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموشنو الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره، فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
10: نعم، طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان، الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
11: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة في إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي انا ذكرتها اللي هو ممكن في الاخر تصل الاشخاص يفلتوا من العقاب، لانه التفسير حق انه خطاب الكراهيه كيف ممكن يتم واركانه كيف تمت وكذا، فده ممكن يخلي لحد ما يوصل، واذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجه، فخطاب الكراهيه لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني اركان الجريمه كامله، لانك انت حيكون عندك الاركان ناقصه باعتبار التفسير او باعتبار المكان او باعتبار الاثر وقع على اي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا اي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الاصدر او الشخص المتاثر او الخطاب نفسه او كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهيه. على سبيل المثال، واحده من الاشياء المميزه جدا في القانون الفرنسي انه اللي بيسموه الجلوريفيكيشن اوف كيلينج، اللي هو الاشخاص لو جو بيحتفوا بالقتل، ودي حاجه حاصله بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمه لوحدها، ما محتاجه اي ركن اخر عشان يكون.
10: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي الماشين في تجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني او افعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي اماكن اخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب، هي بتفتكر انه الناس ما مساويين وانه يعني في ناس درجه ثانيه وفي ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهيه في اوروبا ينتشر برضو بالاحرى في العالم الثالث والرابع، يعني المفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تاثير؟
11: نعم، انا اعتقد عندها تاثير مباشر. واحد، باعتبار انه طبعا صعود اليمين في اي بلد اول حاجه هم بينتهكوها، على سبيل المثال الان في امريكا لما مثلا شركه من الشركات اشترت واحده من اكبر وسائل التواصل الاجتماعي اكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لانه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها ليرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا إنهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح إنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم دول نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حقت حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدورة تراقب

0: نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة. الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي، إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا باختبار الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم، الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجة دي ما هنا، ده ديب فيك، يعني حاجة سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما أنا. فأنتوا بتواجهكم صعوبات فنية أو في جهات فنية بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الأدلة اللازمة؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضه للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، أو مش 100% لكن بدرجة كبيرة جدا توثق لك إنه ده دي مثلا من المواد الإعلامية تم إنتاجها بواسطة الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عملية التوثيق في أركان أساسية أصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفية.
1: أيوه.
0: من ضمنها المعلومات إنه المادة اتنشرت وين، الاي بي أدرس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي حد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الإرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بالأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل

0: يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة، او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية، او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا، أو محامين من البرازيل، أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع، وكيف تم استخدامه، وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده، ده يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه وفي عده مستويات، يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس، وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معاهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي، وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة. وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي، دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي، ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحاردوا ضد القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين بيعتبروا مجرمين، لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم نعم سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو، يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين. أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبهم أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط عليه على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن المحتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملوها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت يعني بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخليها تكون عادية أو يستانسوا.
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسس بالمسؤولية تجاه في اتجاه الحاجه دي. فانا اعتقد من ببساطه انه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطه المحليه ولا كذا، اكيد 100% الشرطه بتقدر تتخذ الاجراءات اللازمه. لكن اعتقد اهم حاجه انه لو الشخص ما قادر يعمل حاجه كثيره يبتعد من نشره. فانا اعتقد دي اكثر ممكن تكون مساهمه في مساله محاربه خطاب الكراهيه.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في صوبة غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماه يلكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان، وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال: إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد، مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: طارم محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله،
1: كل زول في اتجاه محوره.
2: الله
1: ما عندنا أي مشكلة.
2: الله
1: وتختار المحور الداير.
2: الله
1: يوري كل المحاور ويختار الداير. لكن كل المحاور حتتحرك في وقت واحد.
2: الله
1: يعني بإذن الله، بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون، وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين، تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة، وهم بابكر إسحاق، عبد الله يحيى، ودهب إسحاق يحيى، وآدم آدم إبراهيم شرف الدين، والشيخ يحيى، وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله، تم قتل عبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين في من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين، أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة، ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بأبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم من قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراح أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي، وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسة يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غصريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المعتقلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة، وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم 3 إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا 4 استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: الليلة دخلنا في إضراب، جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاد بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة، ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا، فهس الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرية. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل لأول الحاجة الداخلة دي، إنها حاجة ظاهرة في النسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، تطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعت الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة يعني.
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة تقيف علينا ونقيف، ونحن برضو مناديب ممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطاء بتقع، في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها نعم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتكم براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام، وكان حريق اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط النقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا
9: من أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، وخلال الجولة نستعرض آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري في عدد من الجبهات.
11: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب.
12: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو.
10: ردود الفعل حول قرارات مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن تشكيل محاكم خاصة لمجابهة عدد من الجرائم.
13: أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إن يتكلم عن المحاكم الخاصة.
10: تداعيات موجة الحر الشديدة في ولايات شرق السودان بعد إطلاق شارة الخطر الحمراء.
14: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة.
10: وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في مستشفى الدويم بالنيل الأبيض.
15: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة من مدينة الدويم، بشكو من المستشفى الدويم وتردي الفيها.
10: وأيضا تحديات الموسم الزراعي الحالي في القطاع المروي في كردفان ودارفور والقضارف.
16: تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي ويرتفع.
10: نستهل جولتنا بمتابعة آخر التطورات العسكرية والميدانية في ظل استمرار التصعيد والتحشيد من قبل الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السري وحلفائها من جهة أخرى، استعدادا لمعارك متوقعة في عدد من جبهات شمال كردفان. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق والركن ياسر العطا في تصريحات أخيرة عزم القوات المسلحة على استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السري. للمزيد نتابع جزء من خطابه.
11: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب. الناس أخي الكريم النور القبة، أخي محمد صالح، أخي عسيل، وكل الغادة والحكيم دارات، الناس يبدو في تنظيم والترتيب الداخلي. بعد أسبوع حنجتمع بالغادة وحنبدأ طوال التصاديق بتاعة شنو والطلبات للحركة. بإذن الله بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد دكتور ولا مبتزل أجنبي من أي كان بيكون في الأرض السودانية. نحن عازمين على هذا الأمر.
10: وفي المقابل واصلت قوات الدعم السريع عمليات الحشد والاستنفار في ولايات دارفور مع الدفع بمقاتلين وتعزيزات نحو جبهات القتال في إقليم كردفان. وصلت تقارير عن وصول بعض هذه القوات إلى مدينة النهود ومناطق أخرى بشمال كردفان. للمزيد نتابع تصريحات قيادات في الدعم السريع بمحور الفاشر.
12: إن شاء الله 5,000 جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ فإن شاء الله نبشر السيد القائد، نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو، وكل القادة في وكل الأعضاء المجلس الرئاسي وكل القادة في هيئة أركان قوات تأسيس بإذن الله تعالى شعبنا جاهزين إنه يكسر العدو في أي مكان. جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ إن شاء الله يا سيد الرئيس نقول للمواطن، نقول للمواطن أرجو الدفع بإذن الله قواتنا جاهزة لأن تحرر مدينة الأبيض وكل السودان. أبشر بالخير وإن شاء الله العدو ما ينوم ثاني. العدو ما ينوم كذا ما ينوم قدام بس.
11: جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ وصياتنا لكم واحدة، العدو باين. 5,000 من شمال دارفور بقيادة اللواء جدو حمدان بشوك ورفاقي منطلق الآن. وكانت كلمة أخيرة نقول لكم ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم ونرحمكم.
10: أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني مؤخرا قرارات جديدة قضت بتشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب وحظر وجود القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين. للوقوف على قانونية هذه القرارات وآثارها معنا الحقوقي الأستاذ عثمان صالح للمزيد من التوضيح.
13: طيب عشان نتكلم عن مسألة القرارات وآثارها ومدى قانونيته وإلزاميته فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الغضائية. ثلاثة سلطات أي واحد عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة الغضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة الغضائية يجب إنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا القرار الصادر بإنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيله من السلطة الغضائية، والسلطة الغضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة الغضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أن يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أن أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسى تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذات إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية.
10: وسط تحذيرات من التداعيات الصحية لموجة الحر الشديدة التي تضرب ولاية شرق السودان وإعلان شارة الخطر الحمراء، تشهد مدينة بورسودان أزمة متفاقمة في إمداد المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان. وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الإنسانية والخدمية هناك ينضم إلينا هاشم طاهر بلال أحد سكان مدينة سلالاب ليرصد لنا أبرز التطورات هناك.
14: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة، كهرباء قطوعات كل مرة، كيبل ضرب في عضبرة، الخط طلع من مروي، الخط ما عندنا حل إلا محطتنا محطة سيمينيس كلينايب، ده الحل الوحيد، غير سيمينيس نحن ما حنضيء ولا حنشوف كهرباء ولا حنرتاح. حلنا كلينايب الآن باخرة تركية، 7 سنوات جات لمدة 6 شهور، هسه قاعدة في السنة الثامنة، باخرة جديدة ما معروف جاي إسعافية لسه ما بدت، حتبدأ بعد ما انتهى الصيف. يا أخوان الصرف اللي بنصرف في البوارج حقه ينصرف في كلينايب، والبلد تنعم بالكهرباء. الكهرباء خلوها أولوية عشان المواطن يرتاح. موضوع الموية الآن نعاني بالذات نحن في سلالات، دي السنة الخامسة ما عندنا موية، خطوط شقق بتضير بيوم أحيان، لكن نحن نهائيا ما عندنا موية، والسبب احنا بنعتبره ما في المياه، ما دارين يوصلون الموية عشان نشتري موية. يا أخواننا دارين لجنة قوية، إدارة قوية، والي حازم يحسم أمر هذه الأنابيب بتاعت المياه عشان تصل أربعات. تصلنا نحن الخط كل مرة مكسور، كل مرة حاصل فيه اعتداء، القرب شغالة، الأحواض شغالة، السقاين شغالين، الموية متوفرة، سوء في التوزيع، كثافة في الإنتاج، سوء في التوزيع. حلنا إدارة حازمة، إدارة قوية تحل مشكلة الموية.
10: أبدأ عدد من مواطنو مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض تذمر من سوء وتردي الخدمات الصحية بمستشفى المدينة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نسمع جانب من إفادات المواطنين.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أول حاجة حاب أتكلم عن مستشفى الدويم التعليمي. المستشفى ده يعني الحمد لله على كل شيء، فأنا حاب أتكلم عن نقاط أساسية جدا. النقطة الأولى الرسوم بتاعت التحصين من البوابة، مستيفى حكومي. الرسوم يعني الدخول ذات الرسوم بتاعت الدخول، العائدات بتاعت المستيفى، ما في يعني ما في شيء ظاهر انه يا اخي مستفيد منه المواطن او مستفيد من المستيفى ظاهريا. ثاني حاجه الظاهر بتاعت الوسخ الاوساخ، كميه مكبات بتاعت اوساخ كميه جدا في الاركان بتاعت المستيفى، في صنع حتى كان في صناديق الحاويات ما فيها مراجعه. دي نقطتين. النقطه الثالثه عدم توفر العلاج داخل المستيفى من كل انواع العلاج. صيدليات الداخليه تفتقر لاي علاج، يعني اي حاجه يقول لك امشي صيدليه البر، حتى لتجهيز العمليه تجهيز هنا كل انواع العلاجات. حاب ان نلفت الانتباه للنقاط الزيديه دي نقاط الاساسيه. ثاني قصتين توفير العمليه الرسومة، عدم توفر الاخصائيين الدكاتره، كميه من الظواهر يعني ما بتعجب انسان الدويم وما بتعجب الانسان ذاته زي اول مريض عام يتنو يعني مرافقين او غيره. ثانيا موضوع في يعني لاحظنا انه حتى الغنم ذاته يعني حايم، عزان الله وياكم يعني حايمه داخل المستيفى برضه يعني. فوالله حال ما بيعجب زول لما نشوف الحاجه ما بتعجب بيحزن يعني.
15: السلام عليكم ورحمه الله. انا مواطنه من مدينه الدويم، بشكو من المستشفى الدويم والتردي الفيها والوسخ في العنابر والجديه بتاع الاكياس والمنفايات، السله تلقاها ملانه، الزباب الباب تدخل ب2000، ما تدفع ال2000 تردوك عشان شنو؟ عشان يدخلونه تاني ندخل بال2000. ويا ريت لو في نشكر اول شيء عدم الاسعاف، عدم الاكسجين، عدم النظافه. المستشفى عباره عن ما هي حكوميه ولكن ما فيها شيء بيدل على انها حكوميه. اول حاجه قروش ثقيله، تخش عشان تشوف مريض تدي الفراشه، اتعودوا على الحاجه دي وانا ضدها تماما. تدي الفراشه قروش عشان تخش تشوف مريضك عشان الزمن، ما زمن زياره، زمن زياره بتين احنا ما عارفين انه جاته. الباب كما دفعت 2000 ما بتدخل، لو دخلت جوا ما في علاجات وافره، والله ما في. احنا في العمليه يدوكوا حاجات مش تفتش الصيدليه برا او يشيلوا منك قروش عشان يبيعوا لك العلاج جوا جوا العمليه، يقول لك الكرتونه بهي كده يا اخي. يعني هي اسمها حكوميه لكن ما بتدعوا علينا حكوميه، تعامل زي الزفت، اخلاق ما في. هي المستشفى والدكاتره والحاجه دي ده شغل انساني، لكن هنا في مستشفى الدويم تفتقد كل هذه الحاجات، كل الحاجات تفتقدها. ما في اي تعامل، ما في اي علاج، ما في اي خدمات من الباب لحد ما تدخل لمريضك.
10: حذر ناشطون في مجال العمل الإنساني من خطر حدوث فجوة غذائية في عدد من مناطق دارفور وكردفان بسبب شحر أمطار خلال الموسم الحالي. للوقوف على الأوضاع هناك معنا آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
16: دارفور وكردفان لحافة المجاء أزمة الغذاء والأسعار. تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيع، وينذر هذا الوضع بما جاء وشيك ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق قولو ونرتته، مد الدخن في قولو بجبل مرة بلغ سعره 12,000 جنيه سوداني، وفي نرتته 10,000 جنيه سوداني. أسعار اللوم في قولو يتراوح سعر الكيلو جرام الواحد بين 12 إلى 20,000 جنيه سوداني، بينما يتراوح في مناطق أخرى بين 10 إلى 15,000 جنيه سوداني. السلع الأساسية رطل الواحد من السكر 3,000 جنيه سوداني، زجاجة زيت 5,000 جنيه سوداني، قطع صابون واحد 2,000 جنيه سوداني، رطل واحد من الملح 2,000 جنيه سوداني. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل شهادات مباشرة من أسواق قولو ونكتته، حيث يقف المواطنون عاجزين أمام الأسعار الباهظة. في كردفان الوضع لا يختلف كثيرا، ارتفعت أسعار الذرة بأكثر من 200% مقارنة بالموسم الماضي. تشهد أسواق الأبيض ودلج نقصا في الحبوب مما يجبر العائلات على تقليص وجباتها اليومية. فقدت الماشية التي كانت مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل قيمتها بسبب نفوق أعداد كبيرة منها نتيجة الجفاف، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني. أدى قيام الرقابة من السلطات المختصة إلى فتح الباب أمام ما يورب بتجار الأزمات الذين يستغلون احتياجات الناس ويرفعون الأسعار بشكل فاحش. لا سيما أسعار اللحوم، يجد المواطنون أنفسهم عالقين بين مطرة غزة وصندان الاستقلال دون أي حماية أو تدخل فعال. إنذار بالمجاعة، استمرار هذا الوضع ينذر بمجاعة وشيكة في دارفور وكردفان. الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد، سيؤدي قيام التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية لتحويل الأزمة إلى كارثة واسعة النطاق. التدخل السريع ضروري لتوفير الغذاء والدواء للمجتمعات المتضررة. يجب على السلطات المحلية مراقبة الأسواق للحد من استقلال التجار. يجب دعم المزارعين والرعاة ببرامج إنعاش عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف. ما تشهده دارفور وكردفان اليوم ليس مجرد أزمة أسعار أو نقص في الأسواق، بل هو ناقوس خطر لمجاعة وشيكة تهدد حياة ملايين الأبرياء.
10: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم الحالي يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله. للمزيد من التفاصيل حول قضايا المزارعين في القضارف معنا أحد المزارعين ونتابع رسالته.
7: والله طبعا الأوضاع أنت يمكن تكون أعلم بها في ولاية القضارف، الولاية الزراعية الأولى، والآن يعني في شح في الأمطار، في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي، في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار. الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعت الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة يعني. ونسأل الله العلي القدير إنه الحكومة الاتحادية أو مجلس السيادة يتدخل في موضوع التطبيق بتاع زراعي، على أساس إنه تنفرج الأمور على المزارعين وربنا ينزل الغيث النافع للناس والناس يواصلوا. في ارتفاع كبير، ارتفاع جنوني للمحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، وصل أردب الزر الفتديتة ل 440 وطن التسالي ل 7 مليار ل 8 مليار، والمسائل دي فجأة كده، وده بيدي لأنه معناها في فجوة في المحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، لكن الكارثة عظيمة يعني. وبعد ذاك في مشاكل كثيرة والله يا سليمان. بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها يعني. أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف، لأنه في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل يعني. ناس مكبلة على أساس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100 ألف فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر، والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع مناشدة محمد عثمان حسن المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي حول الوضع في المشروع.
18: التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. تأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع بتحتاج إلى تأهيل، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني.

0: تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته.
1: وفي ذات الموضوع ناشد محمد عثمان وزير الزراعة الاتحادي بضرورة إصلاح المؤسسات الزراعية في البلاد حتى تتحقق النهضة الزراعية المطلوبة.
0: عبر هذه المساحة الطيبة بلاد دبنجا وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو إنه أو نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 من أغسطس عام 2026. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى أن نلتقي في جولة جديدة غدا، دمتم بخير وعافية.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بظن في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت

0: صراحة الأصلي هو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
1: نعم
0: الموجلة أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا الموجلة لحد الدبب، من الموجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
0: الاستاذ، لان الناس ديل قاعدين كل القيم ان الشغله دي، لان ما في اي تداوي. واحنا كانت معانا منظمه بتاعت كونسيل، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن اما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
1: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
0: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000. هسه كلامه كلامك ده في السوق، وفي والدحمد ب 13,000 الملوى. عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000، كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى، ملوى الفول مكشور، ما مكشور، غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
1: نعم نعم
0: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
1: وطيب
0: لكن دارين المزيد، المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع. لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتولك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم، جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
1: أوكي. نعم
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
1: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت، ولا مثلا منذ احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان، عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع، وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي، والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم نعم نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة، 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم.
1: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط.
2: اول حاجه اي جول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه، رقابه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا بنيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
2: نعم، هو ده الحاصل، الآن في البلد دي بالذات يعني مقلق.
1: وطيب
2: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
2: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في سوبا غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماهي الكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال: إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: طيب محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله الله
1: كل زول في اتجاه محوره.
2: الله
1: ما عندنا أي مشكلة.
2: الله
1: وتختار المحور الثاني.
2: الله أكبر.
1: ويختار الدايف.
2: الله
1: أكبر. لكن كل المحاور حتتحرك في وقت واحد.
2: الله أكبر.
1: بإذن الله، بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون. وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة وهم بابكر إسحاق عبد الله يحيى ودهب إسحاق يحيى وآدم آدم إبراهيم شرف الدين والشيخ يحيى وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله، تم قتل عبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين في من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر. وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بعبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم من قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراحهم أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسة يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غسريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المحتقلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم الثلاثاء إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا الأربعاء استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: اللي دخلنا في إضراب، جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاد بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة، ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا. ف فهس الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل أول الحاجة الداخلة دي إنها حاجة ظاهرة في النسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين لموضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعت الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة يعني.
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة بجيف علينا ونجيف، ونحن برضو مناديب ممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطاء تقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها العم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروات كبراها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام، وكان حريق اندلع في بعض كوابي المحطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط نقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أسرب نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من انخفاض الدخل، وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا أن الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا أن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة، يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأنه النسبة دي كانت أول إحصائية دي كانت قبل الحرب. والنتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر؟ وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو؟ وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد؟ وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة؟ وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية؟ والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي، ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023، وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لكم؟
2: راديو دبنجا، والسلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي، كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8%. شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة تحت فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير أربع متغيرات إضافية، اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا. وهي كنا بنزور ما بين 80 إلى 85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة. ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم، وإن كان التقرير يعني اختص بفترة ما بين ما لفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
1: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي، يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات، يعني قياس على بعض الخدمات. فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما في جانب اقتصادي، يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
2: أن إحنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار إنه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في إنه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر. أن الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني. وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان إنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقوله طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشي عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. خلال الفترة دي بنلاحظ أن الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في أنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت أنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر السبعينيات القرن الفات ولغاية حسة في القرن الجديد، يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار تضخم، يعني لأن التضخم برضو ضريبة وضريبة تقشفية على الغالبية، يعني في وقت تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة. ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث أنه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين، يعني لأنه ضريبة تنازلية، وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القسري. ما في اثنين ثلاثة، يعني الضغط عالي جدا جدا، ودي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الإنتاج الزراعي والحيواني هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
1: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
2: السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليك من المتخصصين. فالحرب بالتأكيد جات هتكون ضاعفت من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة، يعني فهي جات فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الإنتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. للحرب تسببت فيهم. فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميدان جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030 الله أعلم، ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء. لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب. يعني ده حيكون رقم بسيط جدا جدا لأنه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني هيكون صعب جدا على المواطنين، إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار. يعني فبالتأكيد الفترة الجاية هتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب، يعني سواء كان بشكل كهرباء موية تعليم صحة، يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب. عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب دي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب، خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي إلى مزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب. فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات. لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده، لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية. دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة. لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي إلى تقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: فتح المايك.
1: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في سوبا غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماهي الكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال: إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد، مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: طالب محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله
1: الله، كل زول في اتجاه محوره.
2: الله الله،
1: ما عندنا اي مشكله.
2: الله الله،
1: وتختار المحور الثاني.
2: الله الله،
1: يوريك كل المحاور ويختار الدايره.
2: الله الله،
1: لكن كل المحاور حتتحرك في وقت واحد.
2: الله الله،
1: يعني بإذن الله بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام، لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرح عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون. وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة، وهم بابكر إسحاق عبد الله يحيى ودهب إسحاق يحيى وآدم آدم إبراهيم شرف الدين والشيخ يحيى وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله تم قتل وعبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين في من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بأبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم من قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراح أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسة يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غصريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المعتقلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة، وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم 3 إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا 4 استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: اللي دخلنا في إضراب، جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاتها بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة، ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا، فهس الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرية. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل أول الحاجة الداخلة دي، إنها حاجة ظاهرة في النسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو ودبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعة الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة. يعني
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة تقيف علينا ونقيف، وإن إحنا برضو مناديب ممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطب تقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها العم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتكم براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام، وكان حريق اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط النقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026. وخلال الجولة نستعرض آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من الجبهات.
11: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب.
12: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو.
10: ردود الفعل حول قرارات مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن تشكيل محاكم خاصة لمجابهة عدد من الجرائم.
13: أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إن يتكلم عن المحاكم الخاصة.
10: تداعيات موجة الحر الشديدة في ولايات شرق السودان بعد إطلاق شارة الخطر الحمراء.
14: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة.
10: وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في مستشفى الدويم بالنيل الأبيض.
15: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة من مدينة الدويم، بشكو من المستشفى الدويم وتردي الفيها.
10: وأيضا تحديات الموسم الزراعي الحالي في القطاع المروي في كردفان ودارفور والقضارف.
16: تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي ويرتفع.
10: نستهل جولتنا بمتابعة آخر التطورات العسكرية والميدانية في ظل استمرار التصعيد والتحشيد من قبل الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع وحلفائها من جهة أخرى، استعدادا لمعارك متوقعة في عدد من جبهات شمال كردفان. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق والركن ياسر العطا في تصريحات أخيرة عزم القوات المسلحة على استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. للمزيد نتابع جزء من خطابه.
11: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب. الناس أخي الكريم النور القبة، أخي محمد صالح، أخي عسيل، وكل الغادة والحكيم دارات. الناس يبدو في تنظيم والترتيب الداخلي. الله أكبر. بعد أسبوع حنجتمع بالغادة وحنبدأ طوال التصاديق بتاعة شنو والطلبات
17: للحركة. بإذن الله بإذن الله نعد شعبنا السوداني بيكم أنتوا وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد دكتور ولا مرتزق أجنبي من أي كان بيكون في الأرض السودانية. نحن عازمين على هذا الأمر.
10: وفي المقابل واصلت قوات الدعم السريع عمليات الحشد والاستنفار في ولايات دارفور مع الدفع بمقاتلين وتعزيزات نحو جبهات القتال في إقليم كردفان. وصلت تقارير عن وصول بعض هذه القوات إلى مدينة النهود ومناطق أخرى بشمال كردفان. للمزيد نتابع تصريحات قيادات في الدعم السريع بمحور الفاشر.
12: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ فإن شاء الله نبشر السيد القائد، نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو وكل القادة في وكل الأعضاء المجلس الرئاسي وكل القادة في هيئة أركان قوات تأسيس بإذن الله تعالى شعبنا جاهزين إنه يكسر العدو في أي مكان. جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ إن شاء الله يا سيد الرئيس نقول للمواطن، نقول للمواطن أرجو القفا بإذن الله قواتنا جاهزة لأن تحرر مدينة الأبيض وكل السودان. أبشر بالخير وإن شاء الله العدو ما ينوم ثاني. العدو ما ينوم كذا ما ينوم قدام بس.
17: جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ وصياتنا لأخر واحدة العدو باين. 5 ألوية من شمال دارفور بقيادة اللواء جدو حمدان بشوك ورفاقي منطلق الآن. وكلمة أخيرة نقول لكم ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم ونرحمكم.
10: أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني مؤخرا قرارات جديدة قضت بتشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب وحظر وجود القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين. للوقوف على قانونية هذه القرارات وآثارها معنا الحقوقي الأستاذ عثمان صالح للمزيد من التوضيح.
13: طيب عشان نتكلم عن مسألة القرارات وآثارها ومدى قانونيتها وإلزاميتها فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الغضائية. ثلاثة سلطات أي واحد عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة الغضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة الغضائية يجب إنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع وهو يتبع للسلطة التنفيذية ما من حقه إنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيله من السلطة الغضائية، والسلطة الغضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة الغضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة أو اختصاصات من السلطة الغضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة ده خطأ قانوني وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة يجب أن يعرض على قاضيه الطبيعي، والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أن أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذات إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية.
10: وسط تحذيرات من التداعيات الصحية لموجة الحر الشديدة التي تضرب ولاية شرق السودان وإعلان شارة الخطر الحمراء، تشهد مدينة بورسودان أزمة متفاقمة في إمداد المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان. وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الإنسانية والخدمية هناك ينضم إلينا هاشم طاهر بلال أحد سكان مدينة سلالاب ليرصد لنا أبرز التطورات هناك.
14: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة، كهرباء قطوعات كل مرة، كيبل ضرب في عضبرة، الخط طلع من مروي، الخط ما عندنا حل إلا محطتنا محطة سيمينيس كلينايب، ده الحل الوحيد، غير سيمينيس نحن ما حنضيء ولا حنشوف كهرباء ولا حنرتاح. حلنا كلينايب الآن باخرة تركية 7 سنوات جات لمدة 6 شهور وهسه قاعدة في السنة الثامنة، باخرة جديدة ما معروف جاي إسعافية لسه ما بدت حتبدأ بعد ما انتهى الصيف. يا أخوان الصرف اللي بنصرف في البوارج حقه ينصرف في كلينايب، والبلد تنعم بالكهرباء، الكهرباء خلوها أولوية عشان المواطن يرتاح. موضوع الموية الآن نعاني بالذات نحن في سلالات، دي السنة الخامسة ما عندنا موية، خطوط شقق بتضير بيوم أحيان، لكن نحن نهائيا ما عندنا موية، والسبب احنا بنعتبره ما في المياه، ما دارين يوصلون الموية عشان نشتري موية. يا أخواننا دارين لجنة قوية، إدارة قوية، والي حازم يحسم أمر هذه الأنابيب بتاعت المياه عشان تصل أربعات تصلنا نحن. الخط كل مرة مكسور، كل مرة حاصل فيه اعتداء، القرب شغالة، الأحواض شغالة، السقاين شغالين، الموية متوفرة، سوء في التوزيع، كثافة في الإنتاج، سوء في التوزيع. حلنا إدارة حازمة، إدارة قوية، حل مشكلة المويه.
10: أبدأ عدد من مواطنو مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض تذمر من سوء وتردي الخدمات الصحية بمستشفى المدينة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نسمع جانب من إفادات المواطنين.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أول حاجة حاب أتكلم عن مستشفى الدويم التعليمي. مستشفى ده يعني الحمد لله على كل شيء، فأنا حاب أتكلم عن نقاط أساسية جدا. النقطة الأولى الرسوم بتاعت التحصين من البوابة، مستيفى حكومي. الرسوم يعني الدخول ذات الرسوم بتاعت الدخول، العائدات بتاعت المستيفى، ما في يعني ما في شيء ظاهر انه يا اخي مستفيد منه المواطن او مستفيد من المستيفى ظاهريا. ثاني حاجه الظاهره بتاعت الوسخ الاوساخ، كميه مكبات بتاعت اوساخ كميه جدا في الاركان بتاعت المستيفى، في صنع حتى كان في صناديق الحاويات ما فيها مراجعه. دي نقطتين. النقطه الثالثه عدم توفر العلاج داخل المستيفى من كل انواع العلاج. صيدليات الداخليه تفتقر لاي علاج، يعني اي حاجه يقول لك امشي صيدليه البر، حتى لتجهيز العمليه تجهيز هنا كل انواع العلاجات. حاب نلفت الانتباه للنقاط الزيديه دي نقاط الاساسيه. ثاني قصتين توفير العمليه الرسومة، عدم توفر الاخصائيين الدكاتره، كميه من الظواهر يعني ما بتعجب انسان الدويم وما بتعجب الانسان ذاته زي اول مريض عام يتناو يعني مرافقين او غيره او غيره. ثانيا موضوع في يعني لاحظنا انه حتى الغنم ذاته يعني حايم، عزان الله وياكم يعني حايمه داخل المستيفى برضه يعني. فوالله يا حال ما بيعجب زول لما نشوف الحاجه ما بتعجب بيحزن يعني.
15: السلام عليكم ورحمه الله، انا مواطنه من مدينه الدويم، بشكو من المستشفى الدويم والتردي الفيها والوسخ في العنابر والجديه بتاع الاكياس والمنفايات، سله القهوه ملانه الزباب، الباب تدخل ب2000 ما تدفع ال2000 يطردوك عشان شنو؟ عشان يدخلونا تاني ندخل بال2000. ويا ريت لو في نشكر اول شيء عدم الاسعاف، عدم الاكسجين، عدم النظافه. المستشفى عباره عن ما هي حكوميه ولكن ما فيها شيء بيدل على انها حكوميه. اول حاجه قروش ثقيله، تخش عشان تشوف مريض تدي الفراشه، اتعودوا على الحاجه دي وانا ضدها تماما. تدي الفراشه قروش عشان تخش تشوف مريضك، عشان زمن ما زمن زياره، زمن زياره بتين احنا ما عارفينه ذاته. الباب كم ما دفعت 2000 ما بتدخل، لو دخلت جوا ما في علاجات وافره، والله ما في. احنا في العمليه يدوك حاجات تمشي تفتش الصيدليه برا او يشيل منك قروش عشان يبيعوا لك العلاج جوا العمليه، يقول لك الكرتونه بيه كده. يا اخي يعني هي اسمها حكوميه لكن ما بتدعوا علينا حكوميه، تعامل زي الزفت، اخلاق ما في. هي المستشفى والدكاتره والحاجه دي ده شغل انساني، لكن هنا في مستشفى الدويم تفتقد كل هذه الحاجات، كل الحاجات تفتقدها، ما في اي تعامل، ما في اي علاج، ما في اي خدمات من الباب لحد ما تدخل لمريضك.
10: حذر ناشطون في مجال العمل الإنساني من خطر حدوث فجوة غذائية في عدد من مناطق دارفور وكردفان بسبب شحر أمطار خلال الموسم الحالي. للوقوف على الأوضاع هناك معنا آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
16: دارفور وكردفان لحافت المجاء أزمة الغذاء والأسعار. تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي ويرتفع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيعة، وينذر هذا الوضع بمجاعة وشيقة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق قولو ونرتته، مد الدخن في قولو بجبل مرة بلغ سعره 12000 جنيه سوداني، وفي نرتته 10000 جنيه سوداني. أسعار اللوم في قولو يتراوح سعر الكيلو جرام الواحد بين 12 إلى 20000 جنيه سوداني، بينما يتراوح في مناطق أخرى بين 10 إلى 15000 جنيه سوداني. السلع الأساسية رطل الواحد من السكر 3000 جنيه سوداني، زجاجة زيت 5000 جنيه سوداني، قطع صابون واحد 2000 جنيه سوداني، رطل واحد من الملح 2000 جنيه سوداني. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل شهادات مباشرة من أسواق قولو ونكتته، حيث يقف المواطنون عاجزين أمام الأسعار الباهظة. في كردفان الوضع لا يختلف كثيرا، ارتفعت أسعار الذرة بأكثر من 200% مقارنة بالموسم الماضي. تشهد أسواق الأبيض ودلج نقصا في الحبوب مما يجبر العائلات على تقليص وجباتها اليومية. فقدت الماشية التي كانت مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل قيمتها بسبب نفوق أعداد كبيرة منها نتيجة الجفاف، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني. أدى قيام الرقابة من السلطات المختصة إلى فتح الباب أمام ما يورب بتجار الأزمات الذين يستقلون احتياجات الناس ويرفعون الأسعار بشكل فاحش. لا سيما أسعار اللحوم، يجد المواطنون أنفسهم عالقين بين مطرة غجو وسندان الاستقلال دون أي حماية أو تدخل فعال. إنذار بالمجاعة، استمرار هذا الوضع ينذر بمجاعة وشيكة في دارفور وكردفان. الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد. سيؤدي قيام التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية لتحويل الأزمة إلى كارثة واسعة النطاق. التدخل السريع ضروري لتوفير الغذاء والدواء للمجتمعات المتضررة. يجب على السلطات المحلية مراقبة الأسواق للحد من استقلال التجار. يجب دعم المزارعين والرعاة ببرامج إنعاش عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف. ما تشهده دارفور وكردفان اليوم ليس مجرد أزمة أسعار أو نقص في الأسواق، بل هو ناقوس خطر لمجاعة وشيكة تهدد حياة ملايين الأبرياء.
10: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم الحالي يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله. للمزيد من التفاصيل حول قضايا المزارعين في القضارف معنا أحد المزارعين ونتابع رسالته.
7: والله طبعا الأوضاع أنت يمكن تكون أعلم بها في ولاية القضارف، الولاية الزراعية الأولى، والآن يعني في شح في الأمطار، في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي، في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار. الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعت الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة يعني. ونسأل الله العلي القدير إنه الحكومة الاتحادية أو مجلس السيادة يتدخل في موضوع التطبيق بتاع زراعي، لأس إنه تنفرج الأمور على المزارعين وربنا ينزل الغيث النافع للناس والناس يواصلوا. في ارتفاع كبير، ارتفاع جنوني للمحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، وصل أردب الزر الفتريتة ل 440 وطن التسالي ل 7 مليار ل 8 مليار، والمسائل دي فجأة كده، وده بيدل انه معناها في فجوة في المحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، لكن الكارثة عظيمة يعني. وبعد ذاك في مشاكل كثيرة والله يا سليمان. بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها يعني. نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع لها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف، لأنه في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل يعني. ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول له يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده ونكتر من 100 ألف فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر، والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع مناشدة محمد عثمان حسن المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي حول الوضع في المشروع.
19: التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. تأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع بتحتاج إلى تأهيل. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته.
10: وفي ذات الموضوع ناشد محمد عثمان وزير الزراعة الاتحادي بضرورة إصلاح المؤسسات الزراعية في البلاد حتى تتحقق النهضة الزراعية المطلوبة.
19: عبر هذه المساحة الطيبة بلاد دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة، أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو إنه أو نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا ساغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله.
10: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس عام 2026. شكرا لكم على

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمارق والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعدت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى ملوى الفول

0: مكسور، ما مكسور، غير مكسور بحاجة بتاعت 5000.
1: نعم نعم
0: فده شغل الهسي ماجد، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
1: وطيب
0: لكن بالين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع، ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
1: طيب
0: تمام
1: اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل، ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني انا يزول بستطيع، لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب100، المخمص ب120000، المخمص يحرطون لك ب120000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
1: وغالي
0: نعم
1: بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
1: أوكي
0: نعم
1: نعم
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم طيب
0: نعم
1: الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا اخي نحن الاداره الاهليه دي نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت، ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع، وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي، والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم نعم نعم نعم التوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة، 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معاك ده 15000، فما في مراقبه، رقابه ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها نحن ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص، خالص المواطن ده عايش على بركه الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم نعم نعم هو ده الحاصل، ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين، هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها، يجيب الناس مناديل، لان في طير بيجي في الدرج ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لان المزارع ده بلاه ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في صوبة غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماه يلكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان، وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال: إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطا المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: دارين محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله
1: الله، كل زول في اتجاه محور.
2: الله
1: ما عندنا أي مشكلة.
2: الله
1: وتختار المحور الثاني.
2: الله الله
1: ويختار الدايرة.
2: الله
1: الله، لكن كل المحاور حتتحرك في وقت واحد.
2: الله الله
1: يعني بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون. وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة وهم بابكر إسحاق عبد الله يحيى ودهب إسحاق يحيى وآدم إبراهيم شرف الدين والشيخ يحيى وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله تم قتل وعبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بأبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراحهم أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسة يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غسريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المعتقلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم الثلاثاء إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا الأربعاء استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: الليلة دخلنا في إضراب، جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاد بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا، فهسه الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل لأول الحاجة الداخلة دي إنها حاجة ظاهرة في نسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، تطبيق الزراعي بس بيقبلون ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعة الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة يعني.
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة تقيف علينا ونقيف، ونحن برضو مناديب ممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطب تقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها العم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتك براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام. وكان حريق اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط النقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%، وسجل مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من انخفاض الدخل، وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا أنه الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا أن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة، يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأن النسبة دي كانت أو الإحصائية دي كانت قبل الحرب. النتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل، أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر. وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية. والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023 وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لكم؟
12: راديو دبنجا والسلام على السادة المستمعين وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل اللي هو يعني مسألة تحت فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة. ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم، وإن كان التقرير يعني اختص بفترة لفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
11: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات يعني قياس على بعض الخدمات، فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما في جانب اقتصادي يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
12: أن إحنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار إنه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في إنه يثبت بإنه السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين، يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان إنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بينقلنا طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية لجهاز المركز للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى إنه ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. خلال الفترة دي بنلاحظ أن الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في إنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت إنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر سبعينيات القرن الفات ولغاية حتى في القرن الجديد، يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار، تضخم يعني، لأن التضخم برضو ضريبة، وضريبة تقشفية على الغالبية يعني، في وقت تراجع في قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة. ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث انه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين، يعني لأنها ضريبة تنازلية، وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القسري. ما في اثنين ثلاثة، يعني الضغط عالي جدا جدا، ودي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الانتاج الزراعي والحيواني، هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
11: دكتور الفعمي، وانت لازلت تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
12: السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليج من المتخصصين. فالحرب بالتأكيد جاءت هتكون ضاعفت من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة، يعني فهي جاءت فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الانتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. دي الحرب تسببت فيهم، فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميدان جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030، الله أعلم، ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء. لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب. يعني ده هيكون رقم بسيط جدا جدا، لأنه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني هيكون صعب جدا على المواطنين، إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار. يعني فبالتأكيد الفترة الجاية هتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب، يعني سواء كان بشكل كهرباء، موية، تعليم، صحة، يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب. عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب دي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب، خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي لمزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب. فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب، سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات. لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني، يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده، لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية، بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية. دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر، فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها، بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة. لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة، باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي لتقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى، كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
3: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
2: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
3: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة.

0: ندخل الموضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارية موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارية التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نوامي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارية التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية.
1: معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
0: أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع

0: هؤلاء يسرقون؟ أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أن الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في صوبة غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماهي الكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل زول في اتجاه محور ما عندنا أي مشكلة وتختار المحور ويختار الدايفر، لكن كل المحاور هتتحرك في وقت واحد. بإذن الله نعد شعبنا السوداني بيكم أنتوا وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون. وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة وهم بابكر إسحاق عبد الله يحيى ودهب إسحاق يحيى وآدم آدم إبراهيم شرف الدين والشيخ يحيى وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله تم قتل، وعبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين في من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كمواطنين أنه نطالب بعبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم اي تنظيم، ما لانه ناس ابرياء فقط. ناس دي يتم اطلاق سراح اليوم من قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية واعضاء حكومته يتم اطلاق سراحهم اقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسا يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غسريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: يضاف احتغال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المحتغلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتغالهم في نيالة وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم الثلاثاء إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا الأربعاء استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
4: اللي دخلنا في إضراب جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاتها بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا. ف فهس الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرية. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل أول الحاجة الداخلة دي إنها حاجة ظاهرة في النسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعت أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو ودبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
6: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعة الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة. يعني
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أدارنا من الدولة بجيف علينا ونجيف، ونحن برضو منادي بممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطاء تقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها العم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتكم براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام. وكان حريق اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط النقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا
8: من أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026. وخلال الجولة نستعرض آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري في عدد من الجبهات.
10: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب.
11: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو.
9: ردود الفعل حول قرارات مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن تشكيل محاكم خاصة لمجابهة عدد من الجرائم.
12: أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة.
9: تداعيات موجة الحر الشديدة في ولايات شرق السودان بعد إطلاق شارة الخطر الحمراء.
13: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة.
9: وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في مستشفى الدويم بالنيل الأبيض.
14: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة من مدينة الدويم، بشكو من المستشفى الدويم والتردي الفيها.
9: وأيضا تحديات الموسم الزراعي الحالي في القطاع المروي في كردفان ودارفور والقضارف.
15: تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي ويرتفع.
9: نستهل جولتنا بمتابعة آخر التطورات العسكرية والميدانية في ظل استمرار التصعيد والتحشيد من قبل الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السري وحلفائها من جهة أخرى، استعدادا لمعارك متوقعة في عدد من جبهات شمال كردفان. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق والركن ياسر العطا في تصريحات أخيرة عزم القوات المسلحة على استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السري. للمزيد نتابع جزء من خطابه.
10: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب. الناس أخي الكريم النور القبة، أخي محمد صالح، أخي عسيل، وكل الغادة والحكيم دارات، الناس يبدو في تنظيم والترتيب الداخلي. الله بعد أسبوع حنجتمع بالغادة وحنبدأ طوال التصاديق بتاعة شنو والطلبات للحركة.
1: بإذن الله بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد دكتور ولا مبتزل أجنبي من أي كان بيكون في الأرض السودانية. نحن عازمين على هذا الأمر.
9: وفي المقابل واصلت قوات الدعم السريع عمليات الحشد والاستنفار في ولايات دارفور مع الدفع بمقاتلين وتعزيزات نحو جبهات القتال في إقليم كردفان. وصلت تقارير عن وصول بعض هذه القوات إلى مدينة النهود ومناطق أخرى بشمال كردفان. للمزيد نتابع تصريحات قيادات في الدعم السريع بمحور الفاشر.
11: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ فإن شاء الله نبشر السيد القائد، نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو وكل القادة في وكل الأعداء المجلس الرئاسي وكل القادة في هيئة أركان قوات تأسيس بإذن الله تعالى شعبنا جاهزين إنه يكسر العدو في أي مكان. جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ إن شاء الله يا سيد الرئيس نقول للمواطن، نقول للمواطن أرجو القفا بإذن الله قواتنا جاهزة لأن تحرر مدينة الأبيض وكل السودان. أبشر بالخير وإن شاء الله العدو ما ينوم ثاني. العدو ما ينوم كذا ما ينوم قدام بس.
1: جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ وصياتنا لأخر واحدة العدو باين 5 ألوية من شمال دارفور بقيادة اللواء جدو حمدان بشوك ورفاقي منطلق الآن. وكانت كلمة أخيرة نقول لكم ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم ودارسكم.
9: أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني مؤخرا قرارات جديدة قضت بتشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب وحظر وجود القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين. للوقوف على قانونية هذه القرارات وآثارها معنا الحقوقي الأستاذ عثمان صالح للمزيد من التوضيح.
12: طيب عشان نتكلم عن مسألة القرارات وآثارها ومدى قانونيتها وإلزاميتها فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيله من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهام أو اختصاصات من السلطة القضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة ده خطأ قانوني وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة القضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي، والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية.
9: وسط تحذيرات من التداعيات الصحية لموجة الحر الشديدة التي تضرب ولاية شرق السودان وإعلان شارة الخطر الحمراء، تشهد مدينة بورسودان أزمة متفاقمة في إمداد المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان. وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الإنسانية والخدمية هناك، ينضم إلينا هاشم طاهر بلال أحد سكان مدينة سلالاب ليرصد لنا أبرز التطورات هناك.
13: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة، كهرباء قطوعات كل مرة، الكيبل ضرب في عطبرة، الخط طلع من مروي، الخط ما عندنا حل إلا محطتنا محطة سيمينيس كلينايب، ده الحل الوحيد، غير سيمينيس نحن ما حنضيء ولا حنشوف كهرباء ولا حنرتاح، حلنا كلينايب. الآن باخرة تركية 7 سنوات جات لمدة 6 شهور، هسه قاعدة في السنة الثامنة، باخرة جديدة ما معروف جاي إسعافية لسه ما بدت، حتبدأ بعد ما انتهى الصيف. يا أخوان الصرف اللي بنصرف في البوارج حقه ينصرف في كلينايب، والبلد تنعم بالكهرباء، الكهرباء خلوها أولوية عشان المواطن يرتاح. موضوع الموية الآن نعاني بالذات نحن في سلالات، دي السنة الخامسة ما عندنا موية، خطوط شقق بتضير بيوم أحيانا، لكن نحن نهائيا ما عندنا موية، والسبب احنا بنعتبره ما في المياه، ما دارين يوصلوا لنا الموية عشان نشتري موية. يا أخواننا دارين لجنة قوية، إدارة قوية، والي حازم يحسم أمر هذه الأنابيب بتاعت المياه عشان تصل أربعات، تصلنا نحن الخط كل مرة مكسور، كل مرة حاصل فيه اعتداء، القرب شغالة، الأحواض شغالة، السقايين شغالين، الموية متوفرة، سوء في التوزيع، تساهل في الإنتاج، سوء في التوزيع. حلنا إدارة حازمة، إدارة قوية تحل مشكلة الموية.
9: أبدى عدد من مواطنو مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض تذمر من سوء وتردي الخدمات الصحية بمستشفى المدينة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نسمع جانب من إفادات المواطنين.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أول حاجة حاب أتكلم عن مستشفى الدويم التعليمي. المستشفى ده يعني الحمد لله على كل شيء، فأنا حاب أتكلم عن نقاط أساسية جدا. النقطة الأولى الرسوم بتاعت التحصين من البوابة، مستشفى حكومي، الرسوم يعني الدخول ذات الرسوم بتاعت الدخول، العائدات بتاعت المستشفى، ما في يعني ما في شيء ظاهر إنه يا أخي مستفيد منه المواطن أو مستفيد من المستشفى ظاهريا. ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعت أوساخ كمية جدا في الأركان بتاعت المستشفى، في الصنع حتى كان في صناديق الحاويات ما فيها مراجعة. دي نقطتين. النقطة الثالثة عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج. صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات. حابب ننفت الانتباه للنقاط الزيدية، دي نقاط الأساسية. ثاني قصتين توفير العملية الرسومة، عدم توفر الأخصائيين الدكاترة، كمية من الظواهر يعني ما بتعجب إنسان الدويم وما بتعجب الإنسان ذاته زي أول مريض عام يتنو يعني مرافقين أو غيره. ثانيا موضوع في يعني حد لاحظنا إنه حتى الغنم ذاته يعني حايم، عزان الله وإياكم يعني حايمة داخل المستشفى برضه يعني. فوالله حال ما بيعجب زول لما نشوف الحاجة ما بتعجب بيحزن يعني.
14: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة من مدينة الدويم، بشكو من المستشفى الدويم والتردي الفيها والوسخ في العنابر والجدية بتاع الأكياس والمنفايات، سلة القهوة ملانة الزباب، الباب تدخل ب2000 ما تدفع 2000 يطردوك عشان شنو؟ عشان يدخلونه تاني ندخل ب2000. ويا ريت لو فيه نشكر أول شيء عدم الإزعاف، عدم الأكسجين، عدم النظافة. المستشفى عبارة عن ما هي حكومية ولكن ما فيها شيء بدون على إنها حكومية. أول حاجة قروش تقيلة تخش عشان تشوف مريض تدي الفراشة، أتعودوا على الحاجة دي وأنا ضدها تماما. تدي الفراشة قروش عشان تخش تشوف مريضك، عشان الزمن ما زمن زيارة، زمن زيارة بتين إحنا ما عارفينه ذاته. الباب كما دفعت 2000 ما بتدخل، لو دخلت جوا ما في علاجات وافرة والله ما في. احنا في العملية يدوكوا حاجات مش تفتش الصيدلية برا او يشيل منك القروش عشان يبيعوا لك العلاج جوا العملية يقول لك الكرتونة بيه كده. يا اخي يعني هي اسمها حكومية لكن ما بتدعو علينا حكومية، تعامل زي الزفت، اخلاق ما في. هي المستشفى والدكاترة والحاجة دي ده شغل انساني، لكن هنا في مستشفى الدويم تفتقد كل هذه الحاجات، كل الحاجات تفتقدها، ما في أي تعامل، ما في أي علاج، ما في أي خدمات من الباب لحد ما تدخل لمريضك.
9: حذر ناشطون في مجال العمل الإنساني من خطر حدوث فجوة غذائية في عدد من مناطق دارفور وكردفان بسبب شح الأمطار خلال الموسم الحالي. للوقوف على الأوضاع هناك معنا آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
15: دارفور وكردوان لحافة المجاء أزمة الغذاء والأسعار، تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الانتاج الزراعي وارتفاع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيعة، وينظر هذا الوضع بمجاء وشيكة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق قولو ونرتته، مد الدخن في قولو بجبل مرة بلغ سعره 12000 جنيه سوداني وفي نرتته 10000 جنيه سوداني. أسعار اللوم في قولو يتراوح سعر الكيلو جرام الواحد بين 12 إلى 20000 جنيه سوداني، بينما يتراوح في مناطق أخرى بين 10 إلى 15000 جنيه سوداني. السلع الأساسية رطل واحد من السكر 3000 جنيه سوداني، زجاجة زيت 5000 جنيه سوداني، قطع صابون واحد 2000 جنيه سوداني، رطل واحد من الملح 2000 جنيه سوداني. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل شهادات مباشرة من أسواق قولو ونكتته، حيث يقف المواطنون عاجزين أمام الأسعار الباهظة. في كردفان الوضع لا يختلف كثيرا، ارتفعت أسعار الذرة بأكثر من 200% مقارنة بالموسم الماضي. تشهد أسواق الأبيض ودلج نقصا في الحبوب مما يجبر العائلات على تقليص وجباتها اليومية. فقدت الماشية التي كانت مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل قيمتها بسبب نفوق أعداد كبيرة منها نتيجة الجفاف، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني. أدى قيام الرقابة من السلطات المختصة إلى فتح الباب أمام ما يعرف بتجار الأزمات الذين يستغلون احتياجات الناس ويرفعون الأسعار بشكل فاحش. لا سيما أسعار اللحوم يجد المواطنون أنفسهم عالقين بين مطرة غجو وسندان الاستقلال دون أي حماية أو تدخل فعال. إنذار بالمجاعة، استمرار هذا الوضع ينذر بمجاعة وشيكة في دارفور وكردفان. الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد، سيؤدي قيام التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية لتحويل الأزمة إلى كارثة واسعة النطاق. التدخل السريع ضروري لتوفير الغذاء والدواء للمجتمعات المتضررة. يجب على السلطات المحلية مراقبة الأسواق للحد من استقلال التجار. يجب دعم المزارعين والرعاة ببرامج إنعاش عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف. ما تشهده دارفور وكردفان اليوم ليس مجرد أزمة أسعار أو نقص في الأسواق، بل هو ناقوس خطر لمجاعة وشيكة تهدد حياة ملايين الأبرياء.
9: أكد مزارعون في ولاية القضارف إن الموسم الحالي يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله. للمزيد من التفاصيل حول قضايا المزارعين في القضارف معنا أحد المزارعين ونتابع رسالته.
6: والله طبعا الأوضاع أنت يمكن تكون أعلم بها في ولاية القضارف، الولاية الزراعية الأولى، والآن يعني في شح في الأمطار، في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي، في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، تطبيق الزراعي بس بيقبلوه ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار. الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعت الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة يعني. ونسأل الله العلي القدير إنه الحكومة الاتحادية أو مجلس السيادة يتدخل في موضوع التطبيق بتاع زراعي على أساس إنه تنفرج الأمور على المزارعين، وربنا ينزل الغيث النافع للناس والناس يواصلوا. في ارتفاع كبير، ارتفاع جنوني للمحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، وصل أردب الزر الفتريتة ل 440 وطن التسالي ل 7 مليار ل 8 مليار، والمسائل دي فجأة كده، وده بيدي لأنه معناها في فجوة في المحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، لكن الكارثة عظيمة يعني. وبعد ذاك في مشاكل كثيرة والله يا سليمان. بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها يعني. أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف، لأنه في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل يعني. ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشي لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100 ألف فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني.
9: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع مناشدة محمد عثمان حسن المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي حول الوضع في المشروع.
17: التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي. وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. تأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع بتحتاج إلى تأهيل، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني، ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته.
9: وفي ذات الموضوع ناشد محمد عثمان وزير الزراعة الاتحادي بضرورة إصلاح المؤسسات الزراعية في البلاد حتى تتحقق النهضة الزراعية المطلوبة.
17: عبر هذه المساحة الطيبة بلاد دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة، أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله.
9: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس عام 2026. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى أن نلتقي في جولة جديدة غدا، دمتم بخير وعافية.

0: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
2: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة،
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
2: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
1: نعم
2: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
2: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
1: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
2: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم
2: هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
2: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناس شو بكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
2: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سوى الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120،
1: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدر

0: يستطيعوا يوفروا البوادر دي.
1: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شباب ومقاتلة.
0: اوكي
1: نعم
0: نعم
1: لكن يعني ما بسيت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم. طيب
1: نعم
0: الحماية كيف؟ نحن عارفين انه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا اخي نحن الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم نعم نعم نعم التوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4000 و 3000 و 2000 ونص في مناطق، الآن المروة بقت ب 15000. 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000، فما في رقابة ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
0: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم نعم نعم هو ده الحاصل، الآن في البلد دي بالذات يعني المجلد
0: وطيب
1: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه. أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا في رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع.
0: نعم.
1: ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في صوبة غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشات وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماهي الكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان، وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال: إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: طالب محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله
1: كل زول في اتجاه محور.
2: الله
1: ما عندنا اي مشكلة.
2: الله
1: وتختار المحور
2: الله
1: ويختار الدايب.
2: الله
1: لكن كل المحاور حتتحرك في وقت واحد.
2: الله
1: جاهزين بإذن الله. بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون، وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة، وهم بابكر إسحاق، عبد الله يحيى، ودهب إسحاق يحيى، وآدم إبراهيم شرف الدين، والشيخ يحيى، وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله، تم قتل وعبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين، أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة، ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بأبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراحهم أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي، وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسة يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غصريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المعتقلين والمختفين قصريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة، وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم 3 إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا 4 استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل، احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: الليلة دخلنا في إضراب، جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاد بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة، ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا، فهسه الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل لأول الحاجة الداخلة دي، إنها حاجة ظاهرة في نسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعة الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة. يعني
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة تجيف علينا ونجيف ونحن برضو مناديب ممثلين عرب الرحل في توفير الأمن، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطب تقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها العم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتك براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام. وكان حريق اندلع في بعض كوابل محطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط النقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت نتائج مسح الفقر المتعدد الأبعاد لعام 2023 اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للإحصاء جدل واسع مع توقعات بتفاقم مؤشرات الفقر بعد الحرب الدائرة حاليا. وأظهرت النتائج أنه نحو 82.8% من سكان السودان يعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر 53.3%، وسجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 0.441، ما يعكس أنه غالبية السكان مش ما بيعانوا من الانخفاض للدخل، وإنما بيعانوا من حرمان متزامن في عدد من الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة أو الكهرباء والسكن. يمكن بعض المراقبين شافوا أن الحرب المستمرة من فترة 3 سنة يمكن دفعت بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة مع اتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. بعض المراقبين بيفتكروا أن الحرب المستمرة منذ 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يمكن يعني تدفع بالمؤشرات دي إلى مستويات أكثر خطورة، يعني نسبة الفقر ممكن تكون أكثر من 82% بعد الحرب طبعا بالتأكيد، لأنه النسبة دي كانت أو الإحصائية دي كانت قبل الحرب. والنتيجة دي نتيجة لاتساع رقعة النزوح وتدهور الخدمات وتعطل النشاط الاقتصادي. فهل بيعكس الفقر في السودان مجرد انخفاض في الدخل أم أنه أصبح حرمان من أبسط مقومات الحياة؟ وماذا تعني الأرقام اللي كشف عنها أول مسح وطني للفقر متعدد الأبعاد واللي أظهر يعني أنه أكثر من 4/5 السودانيين يعيشوا في حالة فقر؟ وتشمل الحرمان ده بيشمل التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والسكن زي ما قلنا. فالسؤال يعني النتائج دي بتعني شنو؟ وكيف يقاس الفقر متعدد الأبعاد؟ وما هي أبرز الأسباب اللي أوصلت السودان إلى هذه المعدلات المرتفعة؟ وكيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية؟ والأهم إنه السياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد السوداني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. المحاور دي وغيرها من الأسئلة طرحناها أمام ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وعبر برنامج حديث اليوم. وفي البداية بنسألك عن يعني ما هو تقييمك للدراسة دي، ومعروف إنها هي أجريت قبل الحرب في 2023، وتوقعاتك إنها بعد الحرب ممكن يكون الحال وصل أو النسبة دي ممكن تصل لكم؟
2: راديو دبنجا، والسلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. الموضوع عن تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي، كما بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8%. شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة تحت فرص العمل داخل الاقتصاد. فهنا تنقسم يعني قسموها الاثنين بإضافة المتغير، أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي والصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا. وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، ولذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة. ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء على هذا التقييم الذي تم، وإن كان التقرير يعني يختص بفترة ما بين ما لفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير.
1: برضو من بين عوامل قياس مؤشرات الفقر اللي حدد المسح الإحصائي، يعني في المؤشر عن التعليم والصحة وبعض خدمات، يعني قياس على بعض الخدمات. فممكن تورينا ليه يعني اعتمدت الدراسة برضو على الجانب الخدمي وما فيه جانب اقتصادي، يعني إذا كانت الدراسة اقتصادية؟
2: احنا ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر. لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني. وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني إذا كان. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر. يعني الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. خلال الفترة دي بنلاحظ أن الاقتصاد بتلك السياسات اللي أنا دائما قاعد أعلنها في أنها سياسات نيوليبرالية تعتمد على فرضيات يعني ما عندها علاقة بالواقع، لقد يعني فرضت أنه يتحول الاقتصاد تدريجيا، وبقول تدريجيا ده من لأنه هذه السياسات تم تبنيها من أواخر السبعينيات القرن الفات ولغاية حتى في القرن الجديد، يعني تحول تدريجيا من اقتصاد يعتمد على خلق الثروة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الجبايات والرسوم ورفع الأسعار تضخم، يعني لأن التضخم برضو ضريبة وضريبة تقشفية على الغالبية، يعني في وقت تراجعت فيه قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص العمل، وده عدم الاستجابة لمثل هذه السياسات النيوليبرالية التي كنا نتكلم فيها والقيمة المضافة. ونتيجة لذلك التضخم اللي كان متولد عن تلك السياسات بتاعت الجبايات والرسوم وخلق النقود وطباعة النقود والمشاكل التي كان يواجهها الاقتصاد في إطار الحصار الدولي اللي كان مفروض والذي ما زال مفروضا في الواقع الحصار الدولي، واللي هو كان منعكس في شكل تضخم مستمر وانعكس في ارتفاعات أسعار مستمرة، بحيث انه التضخم ده كان طوال الفترة بتاعت هذه السياسات كانت آلية لإفقار الأسر، وده كلام معروف يعني طبيعي جدا معروف في الاقتصاد، لأنه التضخم بيعيد توزيع الدخل القومي ضد الغالبية العظمى من المواطنين، يعني لأنه ضريبة تنازلية، وأدى إلى تآكل الأجور والقوى الشرائية وإجبار ملايين المواطنين على التقشف والحرمان القسري. ما في اثنين ثلاثة، يعني الضغط عالي جدا جدا، ودي هي نفس الأبعاد اللي بيقيسها التقرير كما هو واضح. برضو بيكشف التقرير استمرار الاختلال التنموي بين الريف والحضر في الولايات الريفية التي تمثل قاعدة الإنتاج الزراعي والحيواني هي الأكثر حرمانا من الخدمات والاستثمارات، وده بيعكس نموذج نمو غير متوازن ويؤدي إلى ضعف الإنتاجية الوطنية وتعميق الفقر.
1: دكتور الفانو، أنت لازم تتحدث لمستمعي راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو يعني عايزينك توضح لنا كيف يمكن أن تؤثر الحرب على المؤشرات الحالية والسياسات المطلوبة للحد من الفقر وإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
2: السؤال هيكون إجباري على أي مواطن خليك من المتخصصين. فالحرب بالتأكيد جات هتكون ضاعفت من أزمة كانت قائمة أصلا لما قبلها من أوضاع اجتماعية محددة، يعني فهي جات فاقمت المشكلة بتاعت القاعدة الإنتاجية بالتدمير والتخريب لأجزاء واسعة كبيرة جدا منها، وتعطل النشاط الاقتصادي وتوسع النزوح واللجوء والاغتراب في الواقع، وتدمير وانهيار كثير جدا من الخدمات الأساسية، واستمرار تراجع الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. للحرب تسببت فيهم. فما ممكن الجزم اليوم بنسبة جديدة للفقر متعدد الأبعاد بدون مسح ميدان جديد تمت برمجته حسب منتدى التدشين بأنه يكون في 2028 إن توقفت الحرب. في ناس بيقولوا لا 2030 الله أعلم، ده أمر يخص الجهاز المركزي للإحصاء. لكن من المشروع علميا القول بأن اتجاهات الاقتصاد تشير إلى أن نسبة 82% انتشار فقر و 53% يعانون الحرمان قد يكون رقما متواضعا فيما بعد الحرب. يعني ده هيكون رقم بسيط جدا جدا لأنه الواقع المدمر اللي حاصل دلوقتي بالتأكيد يعني هيكون صعب جدا على المواطنين، إلى خصوصا استثناء إعادة الإعمار. يعني فبالتأكيد الفترة الجاية هتشهد يعني بسبب خصوصا التدمير للخدمات الأساسية هتعكس يعني حجم كبير جدا من الحرمان رهيب، يعني سواء كان بشكل كهرباء موية تعليم صحة، يعني هتكون ما بالجودة أو بالكميات اللي ما كان عليه الاقتصاد قبل الحرب. عشان كده ده ممكن نعتبر هذه النسب دي سنة يعني خط أساس يبنى عليه تحليلات فيما بعد الحرب، خاصة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي إما تؤدي لمزيد من الفقر فيما بعد الحرب أو إلى تقليص هذه النسبة فيما بعد الحرب. فالحكاية معتمدة في النهاية على السياسات وعلى النموذج التنموي اللي ممكن تتبناه الحكومة التي يعني ستدير البلاد والاقتصاد فيما بعد الحرب، سواء كان فترة انتقالية أو بانتخابات. لكن خلينا نقول بصراحة إن السودان لا يعاني، يعني مهما كانت الحجج بتاعت الحكومة من موارد وضعف الموارد وكده، لكن السودان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية، بل من ضعف تحويل هذه الموارد إلى إنتاج وثروة وتنمية بشرية. دي لازم نكون متفقين عليها يعني. إذن عشان نكافح الفقر، فده ما ممكن يتحقق باستمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وأموال برامج مكافحة الفقر الدولية وحدها بحجة تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، ولا بحجة إجراءات نقدية ومالية معزولة. لكن ده كله ممكن يجي بإعادة بناء الاقتصاد المنتج واستعادة دور الدولة التنموية والاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة، باعتبار أنهم الأساس الحقيقي لأي تعافي اقتصادي مستدام يؤدي إلى تقليص هذه النسبة وليست إلى زيادتها فيما بعد بحجج أخرى كما كانت الحجج التي أدت إلى انتشار هذا المعدل الذي يعني لا يشرف السودان والسودانيين بإمكانياته الكبيرة والعظيمة المعروفة والمشهود بها عالميا.
1: بهذا نصل لكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه خبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي للحديث حول نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023. اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء. إلى نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن مبادرة أطلقها اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان، وتهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب الأستاذ محمد عثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، حدثنا بداية عن هذه المبادرة، متى انطلقت وما أبرز الدوافع التي قادت لإطلاقها في هذا التوقيت؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، وتحياتنا لراديو دبنجة وللمستمعين لراديو دبنجة على طول ربوع الوطن وطننا السودان. نحن بصراحة الاتحاد شباب محلية الدبب ومحدثكم محمد عثمان رئيس الاتحاد. وطبعا كالعادة يعني اتحادات الشباب هي جزء من تكوين المحليات ومنظمة مجتمع مدني معنية بقضايا الشباب وتكامل دور الشباب مع المجتمع ومع الحكومة.
1: نعم.
2: والاتحادات طبعا قديمة، هي قديمة وموجودة، لكن يمكن نحن دورتنا انطلقت في 25 أبريل الفات، وبعد ذلك انعقدت الجمعية العمومية وجينا عبر الانتخابات حتى يعني نعمل لتحقيق أهداف الشباب في فترة ودورة محدودة، بعد ذلك إن شاء الله تاني بتدور العملية الانتخابية وبيجوا طاقم جديد وواصلوا في الرسالة. والاتحاد الشباب طبعا بالضرورة يركز على قضايا السلام وقضية مكافحة خطاب الكراهية.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني بدأنا خطوات وبعض الأنشطة، ويمكن أخيرا يعني أنتجنا فيديوهات قصيرة مصورة سكتشات للتوعية، هي تخاطب بشكل غير مباشر المجتمع تمهيدا لبعد ذاك المخاطبة المباشرة في الأسواق وفي أماكن التجمعات العامة وفي كمحاضرات أو ندوات رسمية إن شاء الله.
1: نعم. في حاجة خلت الشباب مثلا في محلية الدبب إنهم يعني تبدو خطواتكم أو تبدو دورتكم ببرامج محددة، يعني مثلا برنامج بتاعت السلم المجتمعي كان الهدف الأساسي بالنسبة لكم، في دوافع من وراء الكلام ده؟
2: والله طبعا أستاذ بالتأكيد الحالة السودانية عموما، يعني بغض النظر عن محلية الدبب، الحالة السودانية عموما يمكن السودان بينتقل من حرب إلى حرب طيلة 70 عاما، وكل مرة الناس يعني يعتقد أنه الأمور تمهدت وجاء السلام والناس يغنوا للسلام، سرعان ما يتفاجأ الشعب بنسخة جديدة من حرب أعنف من الأولى. وكذلك المنطقة برضو في غرب كردفان هنا محلية الدبب، التركيبة الاجتماعية إضافة للمشاكل العامة في الوطن في بعض يعني المنطقة مؤهلة أحيانا لنزاعات قبلية لإشكاليات أسرية، ودي كلها حتمت علينا نحن إنه الدور بيحتاج لمجهود أكبر، فرض نحن نقدم مجهود أكبر من بقية السودانيين ونتهي، لأنه نعتقد إنه الإشكال عندنا طبقة المشكلات الوطنية الكبرى، وتاني حتى المجتمع بيعاني من مهددات محلية داخلية وعلى رأسها المشاكل القبلية. الحمد لله الآن ما عندنا، لكن سبق وكانت ونحتاج للوقاية منها.
1: نعم. طيب العوامل الجاية تساهم في تصاعد خطاب الكراهية شنو يعني من وجهة نظركم أنتو، يعني بالذات في الآونة الأخيرة مع تصاعد حرب ويعني بالذات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك؟
2: والله يا أستاذ أمين، أول حاجة خطاب الكراهية ده هو في المقام الأول يعني بينبع من الجهل، المجتمع الجاهل، وعلى حسب نسبة جهل المجتمع، المجتمع جاهل بنسبة 100%، جاهل بنسبة 50%، جاهل بنسبة 5%، دائما منبع خطاب الكراهية نحن نعتبره هو الجهل، وبل خطاب الكراهية في هو ذاته مؤشر على التخلف. كل ما كانت المجتمعات متخلفة كل ما هي وجدت نفسها غارقة في خطاب الكراهية زائد الحروب العنف، وخطاب الكراهية بيصدر أساسا تحت الضغط في حالة الغضب. قد يكون الإنسان هو بيحمل البذرة بتاع خطاب الكراهية، لكن إذا كان الوضع مستتب والحالة مستقرة ما بتظهر، لكن في لحظة النزاع سواء كان نزاع بين شخصين أو نزاع بين مجموعة أو نزاع كبير

0: سبب يزدهر فيها خطاب الكراهية سواء كان بقصد أو بدون قصد.
1: طيب انتوا كشباب هسه يعني عندكم طموح وخطط انكم تواجهوا الإشكالية دي يعني قبل ما تتفاقم، يعني انتوا عندكم نظرة مستقبلية أو حاجة استباقية وقائية، استندتوا إلى شنو يعني الآليات بتاعتكم أو الأنشطة والبرامج الممكن تقوموا به عشان ما تحاربوا به خطاب الكراهية وتنشروا ثقافة السلام في المجتمعات هنا؟
0: بالفعل أستاذ أمين، نحن ما عندنا خيار إلا يكون عندنا طموح. يعني لكن صحيح حالة الإحباط واليأس عندنا في السودان عموما يعني مسيطرة وشديدة، لكن نحن الحمد لله نحتفظ بالطموح لأنه في النهاية نحن دي مجتمعاتنا وده وطننا ويستحق، وبنراهن على معالجة مخاطبة الأسباب المشكلة زي ما قلنا، بما أن المشكلة نابعة من الجهل ونابعة من التخلف ونابعة من الحرب، نحن حنتحرك في المقام الأول في رفع الوعي، في رفع الوعي، لأنه رفع الوعي هو بيحصن الإنسان من أنه يكون هو في نفسه مصدر لخطاب الكراهية أو حتى يعني يتعاطف وينخرط في اتجاه خطاب الكراهية. ونحن في نفس الوقت بندعو للسلام، يعني نحن الآن كشعب سوداني بنفتكر أن السلام الفوري والآني هو رغبتنا نحن كشعب، أما إذا أي شخص آخر هو بيدعو لحالة الحرب وبيرفض السلام، ده هو بشكل أو بآخر هو عدو للشعب السوداني، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام والجنة هي دار السلام ولن يدخلها الناس حتى إلا إذا أفشوا السلام بينهم. فنحن بنعمل على التوعية وبنساعد المؤسسات التعليمية على أساس التعليم برضو ينهي الجهل، وبندعو للسلام، وفي المستقبل بنضغط على الحكومة وبندفع مع الحكومة على أساس أن العملية دي لابد برضو يكون في تشريعات وقوانين لمكافحتها.
1: نعم.
0: لأنه في النهاية حيكون في ناس عمليات التوعية لوحدها ما بتقنعهم أو ما بتردعهم، فدول بيحتاجوا لردع بالقانون.
1: في شريحة محددة أنتوا بتركزوا عليها مثلا؟
0: نحن طبعا يا أستاذ بالأساس بنركز على شريحة الشباب، شريحة الشباب لأنها هي الشريحة النشطة والمتفاعلة والحية، وربما يعني المستقبل الشباب هم حيكونوا على سدة المجتمع، يعني حيكون منهم الآباء في المستقبل ويكون منهم المدراء وغيرهم. بعد ذلك عبر الشباب يعني مجهوداتنا إذا ربنا يسهل وبيلقينا يعني مقدرات بتمتد لتصل إنه الكبار وتصل التلاميذ والطلاب في المدرسة وغيرهم. لكن
1: نعم.
0: مدخلنا الأساسي هو الشباب.
1: نعم. طيب بتعتقد إنه في من خلال يعني بداياتكم وترتيبكم للعمل البسيط اللي أنتوا قمتوا به، سواء كان مخاطبة المشاكل على شكل مسرحيات أو تصوير بتاعت مقاطع بتاعت فيديو، لاحظتوا منه مثلا في استجابة من الشباب، في استجابة من المجتمعات للأنشطة اللي أنتوا قمتوا بها؟
0: نحن ما عندنا آلية مثلا واضحة كده للقياس، لكن عندنا ملاحظات. مثلا يعني أخواننا الشباب كثير بنلاقيهم معجبين جدا بهذا الاتجاه وبيحفزوا إنه الناس تستمر في هذا الاتجاه، ويعني لقية الحاجة دي إشادات سواء كان الشباب والآخرين وتفاعلوا معنا، يعني والله حتى من المجتمعات الجارة بالنسبة لنا يعني تفاعلوا معنا وقالوا إنه ده مدخل نحن يمكن نبني عليها ونقدر يعني نتواصل وننتج أشياء متبادلة على أساس إنه نسجل. فالآن المؤشر الوحيد إنه الحاجة دي لاقت إشادات ولاقت ترحيب وقبول، وكل والجميع يعني بصراحة بيقول لنا يا أخي استبروا إلى مزيد من الفيديوهات القصيرة دي، بعد ذلك مدبوعة بالمخاطبات المباشرة.
1: نعم. طيب أنتوا قادرين تصلوا للفئات دي كيف أو للجمهور هناك بتصلهم كيف؟ عندكم مثلا مجموعات بتاعة واتساب بتنشروا محتواكم ده، بتنشروا كيف، توصلوا كيف للناس؟
0: حاجات من قبيل الفيديوهات القصيرة دي عندنا صفحة رسمية منصة باسم اتحاد شباب محلية الديوم على الفيسبوك، بننتج هذه المواد وبعد ذلك بتنشر أولا في المنصة، بعد ذلك بتوزع في وسائط الواتساب وبيشاركوها الناس على صفحاتهم الشخصية وكذا، لأنه نحن بشوية كده زي الوصول المباشر الآن والوصول لإدارياتنا فيه شوية صعوبة لأنه بيحتاج لتمويل وتكاليف، والاتحادات طبعا زي ما معروف بالنسبة لكم ما عندها موارد ثابتة، فنحن ذات الوسائط دي بصراحة يعني قصرت لنا المشوار، بقت لنا أقرب خيار بديل.
1: في تحديات كثيرة إنكم تصلوا للناس، وكان على من الناحية المادية أو التحرك ذاته بالنسبة للناس اللي بنفذوا المبادرة، تكاليف وما إلى ذلك.
0: بالفعل في تحديات، التحرك والتنقل هو تحدي كبير في المقام الأول، لأنه أنت عشان تقدر تصل

0: ده التحدي الأول. التحدي الثاني إنك أنت ذاتك بتصل في كم من الزمن، لأن في حاجات بتحتاج لتدخل سريع. فالتحديات الحركة والتنقل لوحدها ناهيك عن البرامج دي كلها، بتحتاج يعني بتحتاج إنك أنت عشان تقدر تتحرك بتحتاج لتكاليف، عشان تقدر تهيئ وضع يعني يكون فيه مثلا كراسي، مكبرات الصوت، إذا بتستضيف ناس، الحاجات دي كلها. حتى نحن يعني إدارياتنا، نحن برضو عندنا 3 إدارية غير إدارية الديفلوبمنت المحلية، كلها في 4 إدارية. فلحد الآن نحن بنجد صعوبة في إنه نصل إدارياتنا دي بشكل مباشر، وإذا وقعت مشكلة على مسافة بسيطة من المحلية والمدينة الرئيسية بيكون في صعوبة وبيكون في تأخير بسبب ضعف الوسائل وضعف المقدرات.
1: نعم، من الناحية التقنية يعني مثلا إعداد الفيديوهات، توفر الشبكة وتوفر الكهرباء، يعني هل في مشاكل بتواجهكم في الحاجات دي؟
0: والله نحن لحد الآن بنعمل بالأدوات الشخصية، يعني ما عندنا مثلا كاميرا، لكن بنصور بتلفوناتنا كالعادة وبتلفون أي واحد من الشباب. في المايكات برضو، كبرات المايكات الويرلس الصغيرة دي برضو. بس الآن في واحد من الشباب هنا عنده، ونحن بنستعيره منه استعارة يعني.
1: نعم
0: برضو لما نكون عايزين نصور بنصور. بعد ذاك هو طبعا الكهرباء دي بتعتمد بس على حسب التلفون. المنطقة ما فيها دعم بتاع كهرباء مستدام أصلا، لكن بالموجود ده يعني إحنا في النهاية قادرين ننتج الحاجة بحسب المقدرات يعني.
1: نعم،
0: لكن المجهودات كلها لا ماشي بالممتلكات الشخصية.
1: نعم، طيب في شراكات بيناتكم مثلا والأجسام الرسمية، سواء كان يعني مؤسسات الإعلام التابعة للسلطات في المنطقة، إدارات التعليم، في تنسيق فيما بينكم، في منظمات ممكن تجيف معكم تدعمكم؟
0: والله الشراكات طبعا هي أول حاجة تعتبر ضرورية بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للمجتمع وحتى للحكومة، لأن المجهودات تتكامل مع بعض البعض، ونحن منخرطين معهم فيما يلين والحاجات اللي ممكن نحن نقدمها. ويمكن برضو التعليم شراكاتنا ممتدة قبل فترة تمهيدا لانطلاق العام الدراسي اللي هو سقرع الجرس بالأمس. يمكن نحن في بداية الاستعدادات شاركنا بمبادرة إصحاح بيئة وتهيئة المدارس، وشراكاتنا معاه مستمرة، لأنه زي ما قلت لك الجهل هو منبع خطاب الكراهية ومنبع كل الشرور. والتعليم إذا نحن في النهاية نطمح للمعالجة لا بد مجبرين إنه ننخرط في شراكات مع المؤسسات التعليمية وإدارة التعليم.
1: نعم، طيب من خلال متابعتك يعني أنتوا كناس ناشطين ويعني عندكم رؤية لمحاربة خطاب الكراهية، يعني الملاحظ إنه هو وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى بتاع السودان ككل مع استمرار الحرب للسنة الثالثة الآن، رأيكم شنو في الدور بتاعة الإعلام؟ هل بتروا أنه ممكن يساهم بشكل كبير في الحد من خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، ولا أنتوا رأيكم شنو في الحاجة الماشي الآن؟
0: والله طبعا يا أستاذ أمين، بصراحة الإعلام ده هو نحن نعتبره يعني أرض خصبة للزراعة، والزراعة دي بعد ذاك أيهما يزرع أكبر ويزرع يعني أكثر. إذا جو أصحاب الخطاب الحسن وخطاب السلام وخطاب الوئام والتعايش السلمي تحدثوا كثير في الإعلام وانتشروا بشكل أكبر في الإعلام، الإعلام حيكون وسيلة ممتازة ويخدم المجتمع ويساعد المجتمع ويشارك في ازدهار المجتمع. أما إذا أصحاب خطاب الكراهية بيجوا كثير كمان برضو بيجوا زي ما قاعدين يوصفوا الناس كالعادة العامة سلاح ذو حدين. والآن في الحرب بصراحة يعني ظهرت كثير من الأصوات يعني هي يائسة للغاية وبائسة للغاية، إنه سخرت نفسها فقط لتعميق الفرقة وتعميق الانقسام بين المجتمع على أسس نحن نعتبرها يعني أسس بصراحة رخيصة للغاية. يعني تخيل إنسان يرتع في السودانيين وهو بيفرق بينهم بناء على اللون أو بناء على القبيلة أو بناء على الجهة أو بناء على اللهجة أو اللغة أو حتى بناء على غني أو فقير وغيره. دي حالة يمكن تكون سيئة شديد، وهي الآن موجودة بالذات بدوافع الحرب وكراهية الحرب وعنف الحرب. وأنا متأكد بصراحة إذا الناس اللي بيدعوا للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي صوتنا بيقى عالي وصوتنا بيقى مسموع خالص، بإمكاننا خالص إنه نقصي أصحاب خطاب الكراهية والمفسدين والناس اللي عكروا صفو الحياة وقسموا الشعب السوداني.
1: نعم، يعني في كلامك قبل يعني تكلمت إنه الشريحة المهم بالنسبة لكم وبتركزوا عليها أكتر اللي هو شريحة الشباب، فكيف ممكن نحن نستفيد من الشباب ديل يعني من طاقتهم في محاربة اللي هو خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام، كيف نقدر نستفيد من طاقتهم دي؟
0: طيب أصلا طاقة الشباب طبعا هي طاقة يعني منطلقة وفاعلة، بعد ذاك نحن دايرين هدفنا الأساسي أنه نعمل على توعية الشباب، على أساس أنه الشاب لما يكون واعي ويكون مدرك ويكون فاهم الطاقة دي أصلا حتنطلق وستعبر عن نفسها، لكن طاقة الشخص الواعي بيعبر عن طاقته وبيعبر عن نفسه بشكل مفيد وشكل بناء، لكن لو تركنا الشاب غير واعي وغير مدرك فهو بشكل أو بآخر بيتحول هو ذاته لمعضلة وبيتحول للأذى وبيكون يعني عطل نفسه في مناطق فاسدة مثل خطاب الكراهية، أو حتى يعني مرات في ناس بيدمروا بعض الأصول الخدمية بسبب الجهل. فنحن عن طريق الوعي إن شاء الله يمكن أنه نخلي طاقة الشباب دي تصوب أكثر في اتجاه بناء السلام والتعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عثمان رئيس اتحاد عام شباب محلية الدبب بولاية غرب كردفان على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من معلومات حول مبادرة الاتحاد لنشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش ومحاربة خطاب الكراهية.
0: أشكرك جزيلا أستاذ أمير رمضان وتحياتي لراديو دبنجا ومستمعينه على طول وعرض ربوع الوطن السودان، ونحن على استعداد دائم وسعيدين دائما في أنه نكون عبركم ورسالتنا تصل عبر صوتكم.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 4/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان الجيش القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود واحتغالات في جبل مون، والأمم المتحدة تدعو لهدنة. إضراب شامل للتجار بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض احتجاجا على الرسوم والجبايات وشكاوى أخرى للمزارعين في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قال رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر العطا إن القوات المسلحة تطبق نظرية التحرك في جميع المحاور للقضاء على قوات الدعم السريع قبل نهاية هذا العام. وقال العطا أمام حشد من المقاتلين وإلى جانبه زعيم المحامي الشيخ موسى هلال واللواء المنشق من قوات الدعم السريع النور القبة، قال إننا نطبق نظرية التقدم في كل الاتجاهات بحيث تتحرك جميع المحاور في وقت واحد مثلما حدث عند استعادة ولاية الخرطوم. ودعا ياسر العطاء المقاتلين الذين خاطبهم إلى إجراء التنظيم والترتيب الداخلي تمهيدا لعقد اجتماع مع القادة بعد أسبوع على أن تستخرج بعد ذلك تصاديق التحرك. وأضاف الفريق ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: كل الاتجاهات
2: طالب محورنا، بس محورنا
1: محورك بتمشي فيه.
2: الله الله
1: كل زول في اتجاه محوره.
2: الله
1: ما عندنا أي مشكلة.
2: الله
1: وتختار المحور الثاني.
2: الله أكبر.
1: ويختار الدايو.
2: الله
1: أكبر. لكن كل المحاور هتتحرك في وقت واحد.
2: الله أكبر.
1: جاهزين بإذن الله. بإذن الله نعد شعبنا السوداني بكم أنتم وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد.
0: وعلى المستوى الدولي أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء المخاطر المميتة التي تشكلها ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ضربة بطائرة مسيرة على منطقة غرة زاوية في شمال دارفور أدت يوم الأحد إلى سقوط عشرات الضحايا، وأكد أن تجدد هجمات الطائرات المسيرة في الأيام الماضية الأخيرة في مدينة الأبيض عرضت المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. من جانبه أكد وكيل الأمين العام أن العاملين في المجال الإنساني يكثفون جهودهم للوصول إلى الأسر المتضررة من الصراع في شمال كردفان ومحيطها، ودعا الجيش وقوات الدعم السريع إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بمتحرك عسكري جديد إلى مدينة النهود. وقالت الغرفة في بيان إن القوات القادمة للمدينة انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء النهود وارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط واعتقال آخرين تحت مزاعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي ستارلينك داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع. قتل في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور يوم الاثنين كل من المواطن آدم إبراهيم شرف الدين داخل منزله والمواطن مالك صابون عبد الله وجرحى عبد الله عيسى الذي يلزم المستشفى الآن في جبل مون، وشهدت منطقة منجورة بجبل مون اختطاف 6 من المواطنين تم نقلهم لاحقا إلى سجن مدينة الجنينة، وهم بابكر إسحاق عبد الله يحيى ودهب إسحاق يحيى وآدم آدم إبراهيم شرف الدين والشيخ يحيى وداود خميس عبد الله. وقال محمد يحيى بكر من جبل مون لراديو دبنجا إن المجموعة تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الزراعة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أهلية جبل مون، أمس تم قتل المواطن آدم إبراهيم شرف الدين في داخل المنزل، وأيضا أمس الأول تم قتل المواطن مالك صابون عبد الله، تم قتل عبد الله عيسى مجروح الآن في مستشفى جبل مون. في أسبوع واحد تم اختطاف 6 من المواطنين في من منطقة منجورة، الآن نقلوهم في سجن الجنينة هم.
0: وحول أوضاع المعتقلين أوضح بكر أن المعتقلين 6 يعيشون الآن في أوضاع إنسانية سيئة بسجن الجنينة، ومنعوا من الزيارة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وطالب عبر راديو دبنجا بإطلاق سراح المحتجزين لأنهم أبرياء ولا يمارسون أي نشاط عسكري أو سياسي. وفات محمد يحيى بكر أنه ونتيجة لهذه الحوادث فقد توقفت عمليات الزراعة تماما في معظم مناطق محلية جبل مون، ونتيجة لهذه الأحداث ذهب معظم الناس لمعسكر ملح وبقية معسكرات دولة تشاد المجاورة. وأضاف محمد يحيى بكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: كمواطنين أنه نطالب بعبر الإذاعة أنه الناس دي الأبرياء أزل، ما عندهم أي انتماء سياسي ولا انتماء مصلى، ما عندهم أي تنظيم، ما لأنه ناس أبرياء فقط. ناس دي يتم إطلاق سراح اليوم من قبل البكرة، حكومة الولاية يعني الوالي الولاية وأعضاء حكومته يتم إطلاق سراحهم أقرب فرصة ممكن.
0: حملت نقابة الصحفيين السودانيين قوات درع السودان المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي الريح عصام جكسة، وقالت إن قوة تابعة لها اعتقلته أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية الجزيرة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فيما نفت قوات درع السودان اعتقال صحفي، وقالت إن الشخص الذي أوقفته مطلوب في قضايا تتعلق بالأمن القومي. وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز لراديو دبنجا إن اعتقال جكسة يضاف إلى أكثر من 13 صحفيا وصحفية ما بين معتقلين ومختطفين غسريا منذ اندلاع الحرب، مشير إلى أن من بينهم 3 صحفيات معتقلات في مدينة نيالة وسط معلومات وتسريبات تفيد بتدهور أوضاعهن الصحية. وأضاف محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يضاف احتقال الصحفي الريح إلى أكثر من 13 صحفي وصحفية هم في عداد المعتقلين والمختفين قسريا، من بينهم 3 صحفيات معتقلات تم احتقالهم في نيالة، وهناك تسريبات على أن أوضاعهم الصحية حرجة.
0: نفذ تجار سوق الدويم بولاية النيل الأبيض اليوم الثلاثاء إضرابا شاملا عن العمل على أن يستمر حتى يوم غدا الأربعاء، استجابة لدعوة الغرفة التجارية بالمدينة لإغلاق السوق بالكامل احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الرسوم والجبايات المفروضة على النشاط التجاري. وأكد عدد من التجار لراديو دبنجا أن الإغلاق جاء رفضا لما وصفوه بالأعباء المالية المتزايدة التي فرضتها المحلية خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الرسوم سينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق وأسعار السلع ومن ثم على المواطنين. وأضافت إحدى التاجرات من مدينة الدويم في هذا الخصوص:
5: لين دخلنا في إضراب جانا قرار من الغرفة التجارية بمدينة الدويم إنه ندخل في إضراب، وفعلا حصل. السبب الضرائب الباهظة اللي بيفرضوها علينا، في ضرائب أو في قروش بيشيلوها مننا من غير إيصال، وزاد بشبه يومية، يعني بعرف رسوم نظافة، ما بعرف رسوم شنو، كل يوم يجونا بقصة جديدة يشيلوها مننا. فهس الحمد لله امتثلنا للإضراب.
0: وفي مدينة الدويم أيضا كشفت مصادر من داخل مستشفى الدويم التعليمي ومواطنون لراديو دبنجا عن تدهور الأوضاع الإدارية والخدمية داخل المستشفى وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة العلاج وتراجع مستوى النظافة وضعف الخدمات الطبية. وقال مصدر مطلع بالمستشفى فضل حجب هويته إن المريض يبدأ رحلة العلاج بدفع رسوم دخول تبلغ 2000 جنيه، ثم يطلب منه شراء معظم الأدوية والمستهلكات الطبية وإجراء الفحوصات على نفقته الخاصة، بينما ارتفعت تكلفة تعبئة أسطوانة الأكسجين إلى نحو 35,000 جنيه بعد أن كانت الخدمة تقدم مجانا بواسطة وزارة الصحة الولائية، وهو ما ضاعف الأعباء على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرية. وأضاف مواطن من مدينة الدويم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ما في شيء ظاهر إنه الرسوم بتتحصل أول الحاجة الداخلة دي إنها حاجة ظاهرة في النسيف، ثاني حاجة الظاهرة بتاعت الوسخ الأوساخ، كمية مكبات بتاعة أوساخ كمية جدا، عدم توفر العلاج داخل المستشفى من كل أنواع العلاج، صيدليات الداخلية تفتغر لأي علاج، يعني أي حاجة يقول لك امشي صيدلة البر، حتى لتجهيز العملية تجهيز هنا كل أنواع العلاجات ما في.
0: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله، بداية بشح الأمطار وتكدس عدد كبير من المزارعين بسبب المشكلات المتعلقة بتطبيق البنك الزراعي مع صعوبة استخراج الشهادات الزراعية، إضافة إلى مشاكل التمويل. وأبلغ أحد المزارعين راديو دبنجا أن تطبيق البنك الزراعي لا يعمل بصورة طبيعية في عمليات التحويل وعدم إيجاد حساب من بنك السودان، كما أن محطات الوقود ومنافذ بيع المدخلات الزراعية لا تقبل التعامل عبر التطبيق باستثناء بعض الجهات المحدودة مثل الجمارك، الأمر الذي أدى إلى تعطل حصول المزارعين على التمويل والخدمات اللازمة لبدء الموسم الزراعي. كما انتقد المزارعون السياسات المتبعة في استخراج الشهادات الزراعية الخاصة بالتمويل الزراعي بمشروعات الزراعة الآلية. وأضاف مزارع لراديو ودبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
7: في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات، يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار، الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعة الفلاحة أو التحضير الأول ده، وأنا بعتبر دي إنه كارثة. يعني
0: أعلنت اللجنة التنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ضبط أكبر شبكة للإتجار بالزخيرة والسلاح بمنطقة صوب غرب. وقالت اللجنة الأمنية إن الأسلحة والزخيرة التي تم ضبطها تكفي لتشوين كتيبة عسكرية، ووجهت اللجنة بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي المحدد بالساعة 11 ليلا بولاية الخرطوم، بجانب إغلاق المحلات التجارية والأسواق في ذات التوقيت. كما وجهت اللجنة بقيام ارتكازات للجيش ثابتة بالشارع لإحكام الضبط الأمني المستمر. دعا مشاركون في ملتقى الرعاة والمزارعين بمحلية نتيجا بجنوب دارفور إلى تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية وتفعيل آليات التنسيق لمنع النزاعات المرتبطة بمسارات الرعي والموسم الزراعي. وقال ممثل الرعاة فضل الله سراج الدين إن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام حقوق الرعاة والمزارعين معا والالتزام بمسارات الرعي التقليدية وإبعاد الزراعة عن الممرات والمشارب، مؤكدا أهمية الاحتكام إلى الإدارات الأهلية والجهات المختصة لمعالجة النزاعات بدلا من اللجوء إلى المواجهات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أدارنا من الدولة تجيف علينا ونجيف، ونحن برضو مناديب من مسيلان عرب الرحل في توفير الأمني، والزرع يكون بعيد من المياه، والراعي يكون بعيد من الزراعة، والصينية تكون واسعة، وفي أخطاء بتقع في بهايم بتجي رايحة دي عندها دور بخاص، وفي حاجة بقول لها نعم برضو دي أن إحنا ما بنقبلها. الثانية لولا قال لنا دي ثروتك براها أن إحنا ما حتعيشنا شركاء في الثروة وفي الزراعة دي كلها، نحن إن شاء الله دارين نأمنها سويا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الطاقة يوم الاثنين عودة التيار الكهربائي جزئيا لعدد من المرافق الاستراتيجية وبعض الأحياء السكنية بولاية الخرطوم. وأكدت الوزارة في بيان أن فرق المهندسين والفنيين تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وربط الشبكات في أسرع وقت، مشيرة إلى أن قطع الغيار الخاصة بمحطة سد مروي المتضررة بالحريق يتوقع وصولها من الخارج خلال 3 أيام. وكان حريق اندلع في بعض كوابي المحطة سد مروي تسبب في تلف كبير بالمغذيات الرئيسية لعدد من خطوط نقل الكهرباء، وأدى الحريق إلى خروج المحطة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026. وخلال الجولة نستعرض آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من الجبهات.
11: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب.
12: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو.
10: ردود الفعل حول قرارات مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن تشكيل محاكم خاصة لمجابهة عدد من الجرائم.
13: أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إن يتكلم عن المحاكم الخاصة.
10: تداعيات موجة الحر الشديدة في ولايات شرق السودان بعد إطلاق شارة الخطر الحمراء.
14: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة.
10: وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في مستشفى الدويم بالنيل الأبيض.
15: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة من مدينة الدويم، بشكو من المستشفى الدويم والتردي الفيها.
10: وأيضا تحديات الموسم الزراعي الحالي في القطاع المروي في كردفان ودارفور والقضارف.
16: تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الانتاج الزراعي ويرتفع.
10: نستهل جولتنا بمتابعة آخر التطورات العسكرية والميدانية في ظل استمرار التصعيد والتحشيد من قبل الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع وحلفائها من جهة أخرى، استعدادا لمعارك متوقعة في عدد من جبهات شمال كردفان. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق والركن ياسر العطا في تصريحات أخيرة عزم القوات المسلحة على استعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. للمزيد نتابع جزء من خطابه.
11: نحن جينا بغرض التجهيز والجاهزية للحرب. الناس أخي الكريم النور القبة، أخي محمد صالح، أخي عسيل، وكل الغادة والحكيم دارات. الناس يبدو في تنظيم والترتيب الداخلي. الله أكبر. بعد أسبوع حنجتمع بالغادة وحنبدأ طوال التصاديق بتاعة شنو والطلبات للحركة. بإذن الله بإذن الله نعد شعبنا السوداني بيكم أنتوا وبرجالتكم وفراستكم ووطنيتكم بإذن الله قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد دكتور ولا مرتزق أجنبي من أي كان بيكون في الأرض السودانية. نحن عازمين على هذا الأمر.
10: وفي المقابل واصلت قوات الدعم السريع عمليات الحشد والاستنفار في ولايات دارفور مع الدفع بمقاتلين وتعزيزات نحو جبهات القتال في إقليم كردفان. وصلت تقارير عن وصول بعض هذه القوات إلى مدينة النهود ومناطق أخرى بشمال كردفان. للمزيد نتابع تصريحات قيادات في الدعم السريع بمحور الفاشر.
12: إن شاء الله 5 ألوية جاهزين لسد العدو في كل المحاور. جاهزين ولا جاهزين؟ فإن شاء الله نبشر السيد القائد، نبشر السيد الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو وكل القادة في وكل الأعضاء المجلس الرئاسي وكل القادة في هيئة أركان قوات تأسيس بإذن الله تعالى شعبنا جاهزين إنه يكسر العدو في أي مكان. جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ إن شاء الله يا سيد الرئيس نقول للمواطن، نقول للمواطن أرجو القفا بإذن الله قواتنا جاهزة لأن تحرر مدينة الأبيض وكل السودان. أبشر بالخير وإن شاء الله العدو ما ينوم ثاني. العدو ما ينوم، كذا ما ينوم قدام. بس
11: جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا شباب؟ وصياتنا لأخر واحدة، العدو باين. 5 ألوية من شمال دارفور بقيادة اللواء جدو حمدان بشوك ورفاقي منطلق الآن. وكلمة أخيرة نقول لكم ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم ونرحمكم.
10: أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني مؤخرا قرارات جديدة قضت بتشكيل محاكم خاصة لجرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب وحظر وجود القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين. للوقوف على قانونية هذه القرارات وآثارها معنا الحقوقي الأستاذ عثمان صالح للمزيد من التوضيح.
13: طيب عشان نتكلم عن مسألة القرارات وآثارها ومدى قانونيتها وإلزاميتها فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الغضائية. ثلاثة سلطات أي واحد عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة الغضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة الغضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة الغضائية، والسلطة الغضائية بتدرس المسألة وتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة الغضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة أو اختصاصات من السلطة الغضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أن يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أن أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسى تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذات إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية.
10: وسط تحذيرات من التداعيات الصحية لموجة الحر الشديدة التي تضرب ولاية شرق السودان وإعلان شارة الخطر الحمراء، تشهد مدينة بورسودان أزمة متفاقمة في إمداد المياه وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان. وللوقوف على تفاصيل الأوضاع الإنسانية والخدمية هناك ينضم إلينا هاشم طاهر بلال أحد سكان مدينة سلالاب ليرصد لنا أبرز التطورات هناك.
14: موضوع الكهرباء نعاني قمة المعاناة، كهرباء قطوعات كل مرة، الكيبل ضرب في عضبرة، الخط طلع من مروي، الخط ما عندنا حل إلا محطتنا محطة سيمينيس كلينايب، ده الحل الوحيد، غير سيمينيس نحن ما حنضيء ولا حنشوف كهرباء ولا حنرتاح، حلنا كلينايب. الآن باخرة تركية 7 سنوات جات لمدة 6 شهور وهسه قاعدة في السنة الثامنة، باخرة جديدة ما معروف جاي إسعافية لسه ما بدت، حتبدأ بعد ما انتهى الصيف. يا أخوان الصرف اللي بنصرف في البوارج حقه ينصرف في كلينايب، والبلد تنعم بالكهرباء. الكهرباء خلوها أولوية عشان المواطن يرتاح. موضوع الموية الآن نعاني بالذات نحن في سلالات، دي السنة الخامسة ما عندنا موية، خطوط شقق بتضير بيوم أحيانا، لكن نحن نهائيا ما عندنا موية، والسبب احنا بنعتبره ما في المياه، ما دارين يوصلون الموية عشان نشتري موية. يا أخواننا دارين لجنة قوية، إدارة قوية، والي حازم يحسم أمر هذه الأنابيب بتاعت المياه عشان تصل 4 تصلنا نحن. الخط كل مرة مكسور، كل مرة حاصل فيه اعتداء، القرب شغالة، الأحواض شغالة، السقاين شغالين، الموية متوفرة، سوء في التوزيع، تسافر في الإنتاج، سوء في التوزيع. حلنا إدارة حازمة، إدارة قوية تحل مشكلة الموية.
10: أبدى عدد من مواطنو مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض تذمر من سوء وتردي الخدمات الصحية بمستشفى المدينة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نسمع جانب من إفادات المواطنين.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أول حاجة حاب أتكلم عن مستشفى الدويم التعليمي. المستشفى ده يعني الحمد لله على كل شيء، فأنا حاب أتكلم عن نقاط أساسية جدا. النقطة الأولى الرسوم بتاعت التحصين من البوابة،
6: مستيفى حكومي. الرسوم يعني الدخول ذات الرسوم بتاعت الدخول، العائدات بتاعت المستيفى، ما في يعني ما في شيء ظاهر انه يا اخي مستفيد منه المواطن او مستفيد من المستيفى ظاهريا. ثاني حاجه الظاهره بتاعت الوسخ الاوساخ، كميه مكبات بتاعت اوساخ كميه جدا في الاركان بتاعت المستيفى، في صنع حتى كان في صناديق الحاويات ما فيها مراجعه. دي نقطتين. النقطه الثالثه عدم توفر العلاج داخل المستيفى من كل انواع العلاج. صيدليات الداخليه تفتقر لاي علاج، يعني اي حاجه يقول لك امشي صيدليه البر، حتى لتجهيز العمليه تجهيز هنا كل انواع العلاجات. حاب نلفت الانتباه للنقاط الزيديه دي نقاط الاساسيه. ثاني قصتين توفير العمليه الرسومة، عدم توفر الاخصائيين الدكاتره، كميه من الظواهر يعني ما بتعجب انسان الدويم وما بتعجب الانسان ذاته زي اول مريض عام يتناو يعني مرافقين او غيره. ثانيا موضوع في يعني لاحظنا انه حتى الغنم ذاته يعني حايم، عزان الله وياكم يعني حايمه داخل المستيفى برضه يعني. فوالله يا حال ما بيعجب زول لما نشوف الحاجه ما بتعجب بيحزن يعني.
15: السلام عليكم ورحمه الله، انا مواطنه من مدينه الدويم، بشكو من المستشفيات الدويم والتردي الفيها والوسخ في العنابر والجديه بتاع الاكياس والمنفايات، سله القهوه ملانه، الزباب الباب تدخل ب2000، ما تدفع ال2000 يطردوك عشان شنو؟ عشان يدخلونا تاني ندخل بال2000. ويا ريت لو في نشكر اول شيء عدم الاسعاف، عدم الاكسجين، عدم النظافه. المستشفى عباره عن ما هي حكوميه ولكن ما فيها شيء بيدل على انها حكوميه. اول حاجه قروش ثقيله، تخش عشان تشوف مريض تدي الفراشه، اتعودوا على الحاجه دي وانا ضدها تماما. تدي الفراشه قروش عشان تخش تشوف مريضك، عشان الزمن ما زمن زياره، زمن زياره بتين احنا ما عارفينه ذاته. الباب كم ما دفعت 2000 ما بتدخل، لو دخلت جوا ما في علاجات وافره، والله ما في. احنا في العمليه يدوك حاجه تمشي تفتش الصيدليه برا او يشيل منك قروش عشان يبيعوا لك العلاج جوا العمليه، يقول لك الكرتونه بيه كده. يا اخي يعني هي اسمها حكوميه لكن ما بتدعي لنا حكوميه، تعامل زي الزفت، اخلاق ما في. هي المستشفى والدكاتره والحاجه دي ده شغل انساني، لكن هنا في مستشفى الدويم تفتقد كل هذه الحاجات، كل الحاجات تفتقدها. ما في اي تعامل، ما في اي علاج، ما في اي خدمات من الباب لحد ما تدخل لمريضك.
10: هدر ناشطنا في مجال العمل الإنساني من خطر حدوث فجوة غذائية في عدد من مناطق دارفور وكردفان بسبب شح الأمطار خلال الموسم الحالي. للوقوف على الأوضاع هناك معنا آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
16: دارفور وكردفان لحافت المجاء أزمة الغذاء والأسعار. تواجه دارفور جفافا حادا هذا الموسم نتيجة لقلة الأمطار، مما ينظر إلى انهيار الإنتاج الزراعي ويرتفع غير مسبوق في أسعار العبوب الأساسية كالدخن والذرة الرفيعة، وينذر هذا الوضع بما جاء وشيك ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدعم للمجتمعات المتضررة. أمثلة من الأسواق قولو ونرتته، مد الدخن في قولو بجبل مرة بلغ سعره 12000 جنيه سوداني، وفي نرتته 10000 جنيه سوداني. أسعار اللوم في قولو يتراوح سعر الكيلو جرام الواحد بين 12 إلى 20000 جنيه سوداني، بينما يتراوح في مناطق أخرى بين 10 إلى 15000 جنيه سوداني. السلع الأساسية رطل واحد من السكر 3000 جنيه سوداني، زجاجة زيت 5000 جنيه سوداني، قطع صابون واحد 2000 جنيه سوداني، رطل واحد من الملح 2000 جنيه سوداني. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات بل شهادات مباشرة من أسواق قولو ونكتته، حيث يقف المواطنون عاجزين أمام الأسعار الباهظة. في كردفان الوضع لا يختلف كثيرا، ارتفعت أسعار الذرة بأكثر من 200% مقارنة بالموسم الماضي. تشهد أسواق الأبيض ودلج نقصا في الحبوب مما يجبر العائلات على تقليص وجباتها اليومية. فقدت الماشية التي كانت مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل قيمتها بسبب نفوق أعداد كبيرة منها نتيجة الجفاف، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني. أدى قيام الرقابة من السلطات المختصة إلى فتح الباب أمام ما يورب بتجار الأزمات الذين يستقلون احتياجات الناس ويرفعون الأسعار بشكل فاحش. لا سيما أسعار اللحوم، يجد المواطنون أنفسهم عالقين بين مطرة غجو وسندان الاستقلال دون أي حماية أو تدخل فعال. إنذار بالمجاعة، استمرار هذا الوضع ينذر بمجاعة وشيكة في دارفور وكردفان. الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد. سيؤدي قيام التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية لتحويل الأزمة إلى كارثة واسعة النطاق. التدخل السريع ضروري لتوفير الغذاء والدواء للمجتمعات المتضررة. يجب على السلطات المحلية مراقبة الأسواق للحد من استقلال التجار. يجب دعم المزارعين والرعاة ببرامج إنعاش عاجلة للتخفيف من آثار الجفاف. ما تشهده دارفور وكردفان اليوم ليس مجرد أزمة أسعار أو نقص في الأسواق، بل هو ناقوس خطر لمجاعة وشيكة تهدد حياة ملايين الأبرياء.
10: أكد مزارعون في ولاية القضارف أن الموسم الحالي يواجه تحديات كبيرة تهدد بفشله. للمزيد من التفاصيل حول قضايا المزارعين في القضارف معنا أحد المزارعين ونتابع رسالته.
7: والله طبعا الأوضاع أنت يمكن تكون أعلم بها في ولاية القضارف، الولاية الزراعية الأولى، والآن يعني في شح في الأمطار، في تكدس كبير جدا للمزارعين على موضوع البنك الزراعي، في التطبيقات وعدم إيجاد حساب في بنك السودان من البنك الزراعي بالنسبة لتحويلات المغاصة، حتى الطرمبات بتاعت الوقود، المحطات بتاعت المبيدات يعني ما بتقبل التطبيق بتاع الزراعي، التطبيق الزراعي بس بيقبلوا ناس الجمارك تقريبا فقط. فهذه إشكالية كبيرة جدا أحجمت الناس عن الزراعة رغم شح الأمطار. الناس ما قدرت تواصل في المسألة بتاعت الفلاحة أو التحضير الأولي ده، وأنا بعتبر دي أنه كارثة يعني. ونسأل الله العلي القدير أنه الحكومة الاتحادية أو مجلس السيادة يتدخل في موضوع التطبيق بتاع زراعي، على أساس أنه تنفرج الأمور على المزارعين وربنا ينزل الغيث النافع للناس والناس يواصلوا. في ارتفاع كبير، ارتفاع جنوني للمحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، وصل أردب الزر الفتريتة ل 440 وطن التسالي ل 7 مليار ل 8 مليار، والمسائل دي فجأة كده، وده بيدل لأنه معناها في فجوة في المحاصيل الزراعية في ولاية القضارف، لكن الكارثة عظيمة يعني. وبعد ذاك في مشاكل كثيرة والله يا سليمان. بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها يعني. نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900 ألف، لأنه في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل يعني. ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بإنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني. ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده ونكتر من 100 ألف فدان، لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع مناشدة محمد عثمان حسن المدافع عن حقوق المزارعين بمشروع حلف الزراعي حول الوضع في المشروع.
18: التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجا، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24 ألف مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة الجديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة، لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع. تأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع بتحتاج إلى تأهيل. وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته.
10: وفي ذات الموضوع ناشد محمد عثمان وزير الزراعة الاتحادي بضرورة إصلاح المؤسسات الزراعية في البلاد حتى تتحقق النهضة الزراعية المطلوبة.
18: عبر هذه المساحة الطيبة بلاد دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو إنه أو نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله.
10: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس عام 2026. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى أن نلتقي في جولة جديدة غدا. دمتم بخير وعافية.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني

0: صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العيش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طبال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
0: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
1: نعم
0: المجلة أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلة لحد الدبب، من المجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
0: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معانا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
1: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
0: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم
0: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
0: لكن دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني انا يزول بستطيع، لكن المفرات غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص، حارتونك بمية 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية 120.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومكاتلة.
1: أوكي. نعم
0: لكن يعني ما بتنط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
1: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.

0: يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم، التوقع الإنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا بتاع كده، 100%، لأن النادي كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع انه المطر تم.
0: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم.
1: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن المروة بقت ب15000. 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000، فما في رغبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات. يعني المقلب،
0: وطيب
1: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم، وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة انك دار توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها تجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه، ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله، زارع.
0: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس للعام 2026. رئيس هيئة أركان الجيش ياسر العطا: القوات المسلحة تتحرك في جميع المحاور للقضاء على الدعم السريع قبل نهاية العام. قلق أممي من ضربات الطائرات المسيرة على المدنيين في غرة زاوية بدارفور والأبيض بكردفان وتعريض البنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية للخطر. اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مدينة النهود والأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد. لجنة أمن الخرطوم تعلن ضبط أسلحة وزخائر في صوب غرب وتقول إنها تكفي لتسليح كتيبة عسكرية كاملة وتوجه بالتجديد في إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي. قوات درع السودان تعتقل الصحفي عصام جكسا بولاية الجزيرة ونقابة الصحفيين تدين. الأمطار الغزيرة تدمر مئات المنازل بمعسكر كارياري للاجئين السودانيين بشرق تشاد وتترك المئات من الأسر في العراء. اللجنة الحكومية الخاصة بالتحضير لتبادل المحتجزين تشرع في حصر وتصنيف المحتجزين وإعداد السجلات وقائمة البيانات. وزارة الخارجية السودانية تطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبراز الحقائق للرأي العام بشأن التطورات الإنسانية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا. الأمم المتحدة تقول مبعوث الأمين العام الخاص بالسودان يزور تركيا ويلتقي بأطراف سودانية بينهم ممثلون عن الشباب والنساء. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأبيض ويؤكد مواصلة جهوده لتقديم الغذاء لنحو 100,000 شخص. عودة جزئية للكهرباء لبعض أحياء الخرطوم ووزارة الطاقة تقول قطع الغيار الخاصة بمحطة ست مروي المتضررة بالحريق ستصل من الخارج خلال 3 أيام. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنف من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية يقول الوفرة الدوائية تجاوزت 70% مع توفر 40 صنفا من الأدوية تكفي لمدة 3 أشهر. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد 8 نوفمبر موعدا لكأس السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. الهلال السوداني يواجه غورماه يلكيني في نصف نهائي بطولة سيكافا. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.